أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولمبتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان. نوم الليل رجع عليه النوم له السهر، له السهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم. تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر، جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر، نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر، ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر، ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر، الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر، ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر، الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: سلام ماله قبل واللي من وراه يتابعه، من شاعر النغل نفوس من نفوس التابع. بنات فكرة ما بعد شيفت ولا عرضة لحد، ما تطلع إلا من شعوره للروس أصاب
1: للروس أصاب.
2: ما أخذ من الدنيا ثلاث أرباعها، واللي بقى نفس ملاها الله من أنعامه وعين شابع
1: وعين شابع.
2: وأغلى كنوزه من بعد توحيده قروم الرجال، ما ينبع الطيب الحقيقي يكون من منابعه، وانقالوا البيضة المن قلنا مالها يكون من وقفاته أسطورية ومتابعة
1: أسطورية ومتابعة.
2: حمدان راعي الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة.
0: أشعار
1: أشعار
0: على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر. تعال وارسل لي خيالي ملامح، لو الحياة بطولها طعم سكر ما كان أحس بذنب غيري وسامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. أقولها للي في حبي تنكر أسامحه ولا يعرف التسامح. اطمح تراضيني يا زين وتذكر ان عاشقك لرضاك يا زين طامح. لا تصير مالح في الهجر وانت سكر. سامح ما في هجمل من اللي يسامح. سامح ما في هجمل من اللي يسامح.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
2: اشعار فزاع على الخليجية.

0: البلجية 1009.
1: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
2: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
3: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
4: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
1: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
5: هذا إمام الطموحات
6: الأمامية، وبالغ المستحيل وصانع الفارق.
3: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
7: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
1: ولنردد شعرا وفعلا.
8: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
3: نفديك بالأرواح يا وطن،
1: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: يا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
3: على الخليجية.
4: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها، حب الرمك يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها، العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها، وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها، ظهورها عز وشرف تالد وبطونها كنز المحبيها، وليه ما يعرف الخيل يظلمها وأهل الجهل صقور تشويها، والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، وإذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها، تشهد لها القدرة على القدرة وتشهد لها الدنيا ومن فيها، قضيت عمري في مودتها أحبها ولا أقدر أخليها، يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها، تعرفني وتعرف أسلوبي والخير تفهم طبع راعيها، فيها الذكاء والعرف والفطنة بلا كلام أفهم وحاكيها، وإن غبت عنها دورت عني ريحة ثيابي بس تكفيها، هي مثل شعري ومثل تفكيري حرة ولا شيء يساويها، عطيتها لي مر من عمري واللي بقى من العمر بعطيها.
2: أشعار في القمة
3: على الخليجية
2: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا أهل الشعر، الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيها وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكرية يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسها مالي. يا أهل الشعر، الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيه وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكرية يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسه مالي. وأنا شاعر يجذبه ريح المطر في كل ديرة، يتبسم للمطر لو خاطره مهوب سالي، ورغم فضل الله علي اللي مهو يحصى بخيره، واجتهادي للطموحات الكبيرة واحتمالي، إنما أبقى بشر تشغلني أمور كثيرة، مشغله عقلي وحاسيسي وخفاقي وبالي. يا أهل المقناص عزوني، ترى نفسي أسيرة للحزن، والناس تحزن فول الدنيا وتالي، فاقد طيرين من ندر صواريم الجزيرة، والحقيقة كني إلا فاقد خيرة عيالي، الشميمي مات وأول دمعتي عزت لخيرة، واعتقدت إن الحزن وقف ولكن ما طرالي، لين ودعت الخوي في قصة الحزن المثيرة، قصة من واقع ثابت وكانها من خيالي، كثر ما بين الشميمي والخوي رفقها وجيرة، كان بين اثنينهم عهد من أيامنا خوالي، كل واحد يخبر الثاني بنبرتها الكسيرة، كان جاك الموت لا ترحل وتترك لي لحالي، ما دريت ان الزمن مثل الرحاها المستديرة، لين قفت بالشميمي والخوي سود الليالي، ومن يلوم الحزن فالصقار لا من مات طيره، يفقد الصقار طير وكان فاقد شخص غالي.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: واحد
3: صفر
0: صفر.

0: صوت بلا صورة.
1: تمضي القوات المسلحة الإماراتية في مسار واضح المعالم، يقوم على الجاهزية الدائمة والاستجابة المتكاملة، حيث تتكامل القوات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية ضمن منظومة واحدة متطورة.
2: تمثل الصناعة الدفاعية في دولة الإمارات خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الجاهزية والسيادة الوطنية، إذ لم تعد تقتصر على استيراد المعدات العسكرية، بل أصبحت تعتمد على بناء قدرات وطنية في الصيانة والتطوير والتحديث. ويعرف هذا التوجه بمفهوم الاستقلالية الذكية.
3: شركة الإمارات للطاقة النووية مشاركين في إصنع الإمارات، كون محطات براكة للطاقة النووية هي أكبر مصدر للكهرباء النظيفة في دولة الإمارات، وتعتمد عليها الكثير من الصناعات المحلية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. محمد بن راشد: مجموعة الإمارات هي روح دبي وطموحها. جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير من مركز أخبار ARN، نحييكم وإليكم نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. نبدأ نشرتنا بهذا الخبر العاجل. تتعامل حاليا الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي يقوم بزيارة أخوية إلى دولة الإمارات. وبحث صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وفخامة الرئيس المصري خلال اللقاء العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون، خاصة في المجالات التي تخدم الأولويات التنموية المشتركة للبلدين وبما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادل وجهات النظر بشأنها. هذا وجدد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكدا تضامن مصر مع الدولة تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن مجموعة الإمارات هي روح دبي وطموحها، وأشاد بطيران الإمارات التي رسخت على مدى 4 عقود مكانتها كأحدى أكثر الناقلات الجوية تقديرا على مستوى العالم بفضل التزامها بالتميز وقدرتها على التكيف وسعيها الدائم للارتقاء بمعايير الجودة. جاء ذلك ضمن التقرير المالي للسنة المالية 2025-2026 لمجموعة الإمارات، والذي أعلنت فيه تسجيلها أرباحا تاريخية بلغت 24.4 مليار درهم، أي 6.6 مليارات دولار، بنمو 7% مقارنة بالسنة المالية السابقة. كما سجلت مستويات قياسية في الإيرادات والسيولة النقدية، وذلك على الرغم من التحديات التشغيلية والظروف التي شهدها الشهر الأخير من سنتها المالية. حين تمتزج القوة بالإنسانية يظهر الدور الحقيقي للقوات المسلحة الإماراتية التي لم تكن يوماً قوة لحماية الوطن فقط، بل يداً تمتد بالعطاء والسلام إلى الشعوب المتضررة حول العالم. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
5: جسدت القوات المسلحة الإماراتية نموذجاً مشرفاً يجمع بين القوة العسكرية والرسالة الإنسانية، حيث امتدت جهودها إلى العديد من الدول للمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار وتقديم الدعم للشعوب المتضررة من الحروب والكوارث. وقد شاركت القوات المسلحة في مهام إنسانية وإغاثية متعددة شملت إيواء اللاجئين وتأمين وصول المساعدات وإزالة الألغام وإنشاء المستشفيات الميدانية، إلى جانب دعم المتضررين من الزلازل والسيول والأزمات الإنسانية. كما أسهمت في عمليات الإجلاء وتقديم الرعاية والخدمات الأساسية للآلاف من المحتاجين. وتعكس هذه الجهود التزام دولة الإمارات بقيم السلام والتسامح والتضامن الإنساني، حيث أصبحت القوات المسلحة رمزاً للعطاء والمسؤولية الإنسانية وصورة مشرقة لدور الإمارات في دعم الأمن والاستقرار وخدمة الشعوب حول العالم.
4: أصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان 759 موافقة سكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 616 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2026. بهذا الخصوص تحدث لمركز أخبار ARN سعادة المهندس مساعد المهيدب مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان بالإنابة.
6: نؤكد بأن إنجازات برنامج الشيخ زايد للإسكان تعكس التطور المستمر في المنظومة الإسكانية في دولة الإمارات وقدرتها على مواكبة احتياجات المواطنين والاستجابة لها بكفاءة ومرونة من خلال تبني حلول تمويلية مبتكرة ومنافع سكنية متكاملة تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري ورفع جودة الحياة وتدعم تطلعات الأسر المواطنة نحو السكن الملائم والمستدام. كما نؤكد أن الشراكات الاستراتيجية مع البنوك والمصارف الوطنية تمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة التمويل السكني وتسريع الإجراءات ورفع كفاءة تلبية الطلبات، بما يعزز قدرة البرنامج على توفير حلول إسكانية أكثر مرونة واستدامة ويدعم توجهات الدولة في تمكين المواطنين من الحصول على المسكن المناسب ضمن منظومة متكاملة تراعي احتياجات المجتمع وتواكب مستهدفات التنمية الوطنية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: الآن ننتقل بكم إلى الشأن اللبناني، حيث تستقبل واشنطن الأسبوع المقبل وفدين من إسرائيل ولبنان لجولة ثالثة من المحادثات في مسعى أمريكي لإنجاز اتفاق سلام دائم بين البلدين، فيما واصلت إسرائيل غاراتها على مناطق عدة في لبنان وسط تصريحات عالية النبرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إنه لا حصان لأي إرهابي. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
8: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
7: الخليجية
9: دانت الأثير 1-0-0-9
7: أكسجين على الخليجية
10: بالتعاون مع الاتحاد العقارية جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. أهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعين اللي يسمعونا من خلال دانة الأثير 1-0-0-9 مع هذه الانطلاقة الصباحية في اليوم الخامس والأخير لهذا الأسبوع من أيام العمل. فنقول good morning والله يواليكم الصحة والعافية، وإن شاء الله بداية موفقة وننتهي من أعمالنا ومهامنا ونستمتع باستقبال الويكند. كل واحد عاد بطريقته الخاصة، باسترخاء بترفيه، بمناسبة، أيا كان يعني هذا الاستقبال، يعتمد عليكم أنتم وكيف تبغون تقضون هذا الويكند. إذا تبغونه يكون ويكند عادي مثل الكثير من الويكندات، أو تخلونه فعلا ويكند مميز بطريقتكم الخاصة. أنا أخذكم عهود الخولاني، وإن شاء الله على مدى 3 ساعات من الزمن بستمر في تواصلي وياكم من خلال أوتو. فجود مورنينج للي يسمعونا في هاي اللحظات، المستيقظين باكرا متوكلين على رب العالمين، واللي مويهين جدا مقر عملهم الله يوصلكم بالسلام إن شاء الله، وتوصلون على الوقت بدون أي تأخير. ولطلبة المدارس اللي يتعلمون ويدرسون في هذه اللحظات ويتهيئون ليوم دراسي جديد، فالله يوفقكم إن شاء الله وينور بصيرتكم في مرحلة التعليم عن بعد. طبعا نعرف أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن هذا الخبر بأنه سيستمر حتى 8 مايو 2026، وأكيد طبعا مع التقييمات المستمرة سيتم خلونا نقول التقرر يعني، أو خلونا نقول قرار الأسبوع القادم إن سيكون التعليم عن قرب ولا عن بعد. فإن شاء الله يعتردون شوفوا ربعكم وتستانسون بوقتكم، والأمهات يرتاحون لأن وايدين كاتبين يا فرحة ما تمت. هي هذا الصدق. عموما إن شاء الله الكل يكون رايق اليوم ومستانس مع بداية هذا الصباح، خاصة أنه ما شاء الله تبارك الرحمن الشوارع طلقة، يعني المفروض تكونوا واصلين على دواماتكم بدون أي تأخير. نعم رايق نبيل شعيل، دقائق برجع بتواصل وياكم.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 25 40 المنامة 27 33 الدوحة 27 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 38 أما الكويت 27 34 وأخيرا الرياض 26 41
0: هو الخليج على الخليجية.

0: اختار. اليوم أنت مو بمخير بين اختيارين، اليوم اختار الطريقة، خبرنا الطريقة اللي أنت متبعنها في هذا الموقف، وأتوقع حصل يعني من قبل هذا الموقف وياكم. أوكي، أول شيء خلوني أصبح على مستمعين المتواصلين، يان صبحت الله بالخير يا عبير النمر، وهابي ويكند لجميع المستمعين ولتش والعائلتك يا عبير، وإن شاء الله يكون ويكند مميز عليك وعلى مستمعتنا مها حمزة وكل من يسمعنا في هاي اللحظات. يسعد صباحك يا مها حمزة وجمع طيب عليك وعلى كل مستمعينا في هاي اللحظات. خلونا نسمع من خلال اختار سؤالنا. صديقة الوالدة العزيزة والمقربة جت وزارت الوالدة في بيتكم، زين، وقيسوا على ذلك صديق الوالد العزيز يزار الوالد في ميلسكم في البيت، زين، وانت كشاب دخلت عليهم عشان تسلم، وانت كبنت دخلتي على صديقة الوالدة عشان تسلمين عليها. ممكن تختارون طريقة السلام، يعني ممكن تخبروني كيف تسلمون عليهم. حطوا في بالكم بأنه يعني هاي خلاص كانها يعني بحسبة خالتكم من كثر ما هي صديقة وايد مقربة للوالدة وايد تحبونها يعني، ومعزتها من معزة الوالدة. ونفس الشيء قيسوا هذا الكلام على صديق الوالد المقرب والعزيز، زين، يو وزاروكم انتو كأبنائهم، كيف تدخلون تسلمون على اللي جايينكم، وتحديدا احنا وصفنا منو اللي جاي يزوركم، وصفنا هذا الشخص العزيز والمقرب للوالد او الوالده سواء صديقتها او صديق الوالد. فنحب ننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع اسماءكم الثلاثيه، وصفوا لي اذا دخلتوا وشفتوهم كيف بتسلمون عليهم، بس هذا هو المطلوب منكم مع اسماءكم الثلاثيه. استقبل مشاركاتكم من خلال رقم الاس ام اس 4000 او من التطبيق المجاني والخاص بالخليجيه، واليوم كل المشاركات اللي بتوصلنا بتدخل في السحب على مسابقتنا في يومها الخامس والاخير. بنتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. واتوقع هذا الموقف طبيعي يعني يحصل في بيوتنا، أتي صديقة الوالدة تدخلون الصالة تشوفون صديقة الوالدة موجودة وزايرتكم، وصديقة يعني وايد عزيزة عليكم عزيزة على الوالدة. ونفس الشيء اليوم أخوانكم يمكن دشوا ميلس البيت وشافوا صديق الوالد موجود، فكيف تسلمون عليهم؟ وصفوا لي، اختاروا لي طريقة السلام، كيف تسلمون عليهم، شو تسوون، شو الستبس، الخطوات. فننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع اسماءكم الثلاثية من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، والأهم شاركونا بأسماءكم الثلاثية. فنرجع وبنتواصل، برد ما نذكركم بسؤالنا عشان نشوف توصفوا لنا كيف تسلمون عليهم اللي جايينكم لين بيتكم، طريقة السلام، الوصف بالستبس أو الخطوات، كيف تكون طريقة السلام مع الأشخاص اللي زايرينكم في بيتكم، سواء أنت دخلت الميلس وشفت صديق الوالد، ولا أنت دخلت الصالة وشفتي صديقة الوالدة. بنتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. غريب السؤال؟ لا مو بغريب، أنتوا شاركونا واسمعوا التفاصيل بعد شوية.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.
1: جديد على الخليجية.
4: على الخليجية.
2: الأغنية يقول براشد من أشعار فزاع، ألحان فايز السعيد، غناء حسين الجسمي.

0: يقول أبو راشد من أشعار فزاع.
1: أشعار على الخليجية.
2: أشعار.
1: أشعار
2: على الخليجية.
3: في خاطري يكون في خاطري شيء، وأشياء تشغلني عن أقصى قذاها، وأشياء تتركني مع الغي في غي، وأتركها تمشي لين تلحق، مداها ميت بحبك سيدي وانتهى الحي، وإن كان في عيني عطش فأنت معها عيني بلا شوفك، ما تسوى ولا شيء وغير كذا وده يكحل، عماها تفداك روحي يا ولد حاكم دبي محبتك، واللي لقاها شراها.
2: على الخليجية.
4: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين، حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع، والسؤال أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، احجز جلستك اليوم على radio rsvp.com.
5: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لك.

0: تصيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
1: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
3: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
2: واحد. القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
3: لازم أضيف شيء على القائمة.
2: شو؟
3: حذاء مريح.
2: القبائل برايم في 15 مايو سيتي لاند مول دبي.
0: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

تختار. شوفوا اللي أنا أعتقده ودائما أنا أبتعد عن التعميم يعني، لكن أغلبنا متعود على هاي الطريقة، أن الموقف اللي أعطيناكم يا قلنا مثلا دخلتوا صالة البيت شفتوا صديقة الوالدة والصديقة المقربة والعزيزة عليها، كيف ممكن تقبلون عليها وتسلمون؟ وهو كذلك الحال إذا دخلت على ميلس بيتكم وشفت صديق الوالد المقرب موجود عندكم، كيف ممكن أسلم عليه؟ أنا أعتقد يعني بأن هذا جزء من قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا، بأن بمجرد ما ندخل يعني عليهم على طول نوصلهم ونمد يدينا ونسلم ونوايههم، ومن الأدب والتقدير في بعض الأحيان وعلى حسب العمر يعني ممكن يعني تحبونهم على رؤوسهم، حد عنده طريقة أنه يحبهم على خلونا نقول إيديهم، لأنهم يبدون يعني بهاي الطريقة يحبونكم على إيديكم فأنتوا تردون هالقبلة يعني قبلة اليد بهاي الطريقة. وطبعا المواية والسلام بالإيد يعني هذا المتعارف عليه، أعتقد بأن الكثير سيتفق معي في هذا الموضوع. أبسط شيء السلام، صح ولا لا؟ وهذا أعتقد يعني خلونا نقول طريقة يعني اعتمدوها جيل بعد جيل بعد جيل، وهذه المصافحة ترى مش موجودة عندنا بس في المنطقة بل في العالم، ومن آلاف السنين نتبع هذه الطريقة، ونحن يعني إذا حافظنا عليها حتى يومنا هذا إضافة على قيمنا وأخلاقنا والمبادئ اللي تربينا عليها. السنة شي تقول من السنة أن نسلم بالإيد، صح ولا لا؟ مع إلقاء تحية الإسلام. فهذه من الأساليب اللي نحن نتبعها، واعتقد ما حد بيستغرب من هالكلام اللي بقوله لأن فعلا هذه هي الطرق المتبعة عندنا. زين، ولا يقتصر الموضوع بالمناسبة على مصافحتنا أو سلامنا على الأشخاص الكبار، بل أيضا الناس اللي يمكن من أعمارنا، أصدقائنا، معارفنا، الناس اللي نعزهم وايد، نفس الشيء يوم بنشوفهم بنسلم عليهم بنوايههم، صح ولا لا؟ هذه يمكن من الأساليب المتبعة عندنا بشكل جديد. أي جيل يغير الخطة واللعبة، غريب عجيب هذا الجيل، كل يوم يطلع بشيء جديد. خالد سالم الوحشي يقول الصراحة أدخل وسلم عليهم نفس ما أسلم على أبوي وأمي بالضبط، أحبهم على الرأس وللأمانة قدرهم من قدر الوالدين لأنهم المقربين وأحسهم من ريحتهم، الله يطول بعمار الجميع، آمين يا رب العالمين. عندنا أيضا من المشاركات اللي وصلتنا أسلم ووايه عليهم، هاي المشاركة أوكي، هاي المشاركة وصلتنا من بعبيد، حياك الله ويا مرحبا بك، هاي الطريقة اللي ممكن يتبعها. أيضا عندنا أم هدى صباح الخير يا أم هدى، تقول بدخل وبسلم عليها وبحبها عراسة، هذه من الطرق المتبعة، هذا هو اختيار طريقة السلام بالنسبة لي أم هدى. وهناك أساليب يعني أعتقد أغلبنا سيتبع

0: بعها ما بين من سيكتفي بالمصافحة وحد بيصافح بيوايه وحد يمكن على طول بس يعني يسلم يحبهم عروسهم ويلس مثلا إحداهم ياخذ علومهم ويسولف وياهم يصب لهم القهوة يقهويهم هاي الأمور البسيطة يعني اللي موجودة عندنا. عموما دعونا في هاي اللحظات نرجع ونتواصل وياكم ونتعرف على التفاصيل شو مسوين الجيل الجديد.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت سهرت احتضنت وأعطت فكانت أم الخير.

شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا، احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.

0: انتظر ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
3: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا، ونموذج إعلان احترافي، وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط. كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026، فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
4: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
5: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: اختار اختار اختار اختار اختار. صباح الخير والنور والسرور وحياكم الله مستمعينا من جديد من خلال فقرتنا الأخيرة عبر ساعتنا الأولى. يبنى واحد من الجيل الحين بنسأله بنحطه تحت المجهر.
1: الله يستر.
0: أحس
1: فيه فخ هو كيف صاير.
0: والله شوف شكله هو ما ينطبق على الجميع بما أنه أصلا حتى يعني في هاي الإحصائية أو في هاي الدراسة اللي بنتكلم عنها ما ينطبق على الجميع. بس صراحة يعني بعد تطلعون بأشياء غريبة عجيبة يا الجيل الجديد.
1: قولي لي شو سوينا.
0: زين احنا سألنا المستمعين اليوم ونقول لهم يعني إذا بتدخلون مثلا بيتكم بشوفون الأصدقاء المقربين من أمهاتكم وأبهاتكم شو الطريقة اللي يسلمون فيها عليهم. فاتفق الكثيرين بأن إذا بيدخلون طبعا ما يسلمون عليهم بالمصافحة بالإيد.
1: نعم.
0: حد بيوايههم.
1: نعم.
0: وحد بيحبهم عروسهم لأن غلاتهم من غلات الوالدين.
1: صحيح.
0: زين وهذه يعني خلونا نقول الطرق الشائعة اللي موجودة عندنا. أنا أشوفها يعني استنادا على قيمنا عاداتنا تقاليدنا أخلاقياتنا الطرق اللي تربينا عليها. تطلعون بطريقة جديدة تقولون والله ما بنصافح السلام من بعيد لبعيد.
1: مين اللي قال الكلام هذا؟
0: يقولون
1: لا حدديني طلعي لي اياهم هم من جيلي معاقبين يوقف على الجدار يرفع ايده ورجل واحده.
0: يقول لك جنزي واحد من كل اربعه قرروا من عقب كورونا انهم يمتنعون عن المصافحه تماما. سلم من بعيد اظني بالحواجب يسلمون الحين.
1: شوف الحين انت غيرت رايي.
0: ها.
1: هل هو خوفا على سلامه الاباء والامهات وكبار السن يعني؟
0: لا هو ما له علاقه حتى مع اصدقائهم انه يعني يفضلون انه ما يسلمون ما يصافحون بس يعني يسلمون من بعيد.
1: خلاص خليك بعيد لا تسلم.
0: لا تسلم.
1: خليك بعيد.
0: بس تدري شو؟ يعني نحن نتكلم عن شيء موجود منذ آلاف السنين.
1: نعم.
0: اللي هي أبسط شيء طريقة المصافحة. وعلى فكرة هذا ما يقتصر فقط على المنطقة العربية بل في العالم يعني موجود هذا الشيء أنك تصافح الشخص اللي أمامك.
1: نعم.
0: فما تحس أن هذا الاعتقاد الجديد اللي موجود عندهم فوبيا القلق من التواصل هذا المباشر مع الأشخاص وبأبسط شيء المصافحة أن في شوية أفورة.
1: مش أفورة بس في قلة احترام صراحة. مستحيل أدخل على أبو صاحبي وما أحب راسه مو بس أسلم عليه.
0: أنزين ولو حد من سنك يعني صديق مقرب عزيز عليك زميل يمكن أنت صرت مثلا في اجتماع عرفوك على شخص مهم يعني.
1: نعم.
0: تسلم عليه من بعيد ولا بتصافح؟
1: أكيد راح أصافح.
0: أكيد.
1: يعني أكيد راح أصافح وأصلا بالمصافحة تعرف هذا الإنسان.
0: هي.
1: في شو اسمه ذاك الفيلسوف الأمريكي يقول أنا من إيدك يوم تسلم علي وأسلوبك أعرف ثقتك بنفسك.
0: إذا كانت يعني القبضة قوية.
1: القبضة قوية وطالع في عيني وتعرف ترد بسرعة. أنا أرمي لك شيء تعرف ترد. أرمي لك شيء تعرف ترد. هذه زي ما يقولوا first impression قوي جدا. فكيف أنت بس ما ترضى إيش حيكون أنا رأيي عنك انطباع أولي؟
0: يعني
1: فما علي أنت حتخرب على نفسك حاجات كثير.
0: يعني أنت تبريت من الجيل الجديد اللي يسوون.
1: أنا من زمان متبري. لا في حاجات صراحة هاند بيكت. إحنا جيلنا يهاجم بشكل كبير على فكرة.
0: لا لا أنا ما هاجم بالعكس أنا في وايد أشياء أحبها
1: عامة يعني.
0: يعني مثلا أحب كيف يحافظ على صحته النفسية.
1: نعم.
0: هذا يعيبني فيه.
1: نعم.
0: ما يقرق نفسه.
1: الوعي اللي إحنا فيه.
0: هي موضوع مثلا الحسبة والفلوس والاقتصاد.
1: نعم.
0: لا والله ما بشتري وجبة غالية بس يبشتري مثلا فايت فيتامينز وسكين كير واشياء.
1: نعم
0: أهم.
1: نعم.
0: هذا انا وياك
1: في الشيء وفي الكويس
0: يعني. بس يعني شيء متعودين عليه هلكم ربوكم عليه ليش تغيرونه؟ احس يعني هذه على فكره هاي من الاشياء اللي تميزنا نحن في المجتمعات العربيه بشكل عام.
1: لا لا مستحيل ما راح نقبل هذه الفكره ابدا واصلا. والله اول مره اسمعها الحين. يعني عهود الان انا قاعد اسمعها وراح ادخل الحين عندي في الاذاعه العربيه واستلم انا من عندك الرايه اقول مين اللي طلع الكلام هذا علينا.
0: يقول بس شوف احنا بعد ما نقدر نعمم لانه يقولون واحد من كل اربعه.
1: اوكي
0: اوكي فانت طلعت بريء.
1: كثير.
0: بس انت طلعت بريء يعني وان شاء الله بعد ربعك اللي يسمعونك في الاذاعه يطلعون ابرياء.
1: تقولين حنلقى احد هنا معنا في الشركه يعني؟
0: ما ادري بس صراحه
1: أنا
0: صراحه انا يعني شفت هذا الشيء. يعني اعترف لك انا عندي اخت من جنزي وما قامت تسلم.
1: قولي والله.
0: اي والله.
1: اوه ماي
0: جاد. بس هي شو تسوي؟ هي ذكيه. هي مثلا اصلا ما يعني أصلاً هي من الناس الخجولين. فهي ما تطلع يعني وايد تشوف الناس وكذي فهذا يمكن مساعدها إن هي إنسانة خجولة. لكن أنا أعرف deep inside في هذه الجزئية إنه ما تقدر تسلم على أي حد.
1: إذا هي انطوائية خلينا يعني إذا في عندها أشياء.
0: لا بس
1: يعني
0: هذا من عقب كورونا. شو نسوي فيه هاي؟ تعاقبها.
1: غرزوا فيها الفكرة، توقف على الجدار ايدين فوق ورجل فوق، هذا اللي علمنا في حياتنا كل شيء.
0: عموما الحمد لله يانا يعني شاهد من أهله وأثبت أن هذا الموضوع ما ينطبق على الجميع يا كريم.
1: الله يرضى عليكم. لا لا،
0: اسمعوا كريم على العربية 99 وبنرجع إن شاء الله وبنتواصل وياكم وخلاص، يعني أنتم مسامحين.
1: يسعد لي صباحكم.
0: يسعد صباحك، شكرا لك يا كريم.
2: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
2: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: يا أم الشيوخ، بلاد زايد تفاخر فيك على درب فعل الخير، خطوتك السباقة تقولين مجدك ورث جدك ورث بيك، الأمجاد للي يملك الوعية والطاقة، عسى الدار ما تفقدك والعين ما تبكيك، ورا كل عملاق بصنع مجد عملاقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1009.
4: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يومياً. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكات ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكات ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز.
5: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج، بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين 19 و 16 و 17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة، كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زر حديريات island.ae.
6: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
7: ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
8: دوت كوليجي.
7: شو؟ إنزين، شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
8: دوت كوليجي.
7: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
8: دوت كوليجي.
6: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
8: دوت خليجي.
6: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
8: I don't have an answer for that.
9: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
10: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء،
11: بالتعاون مع سنتر بوينت.
8: Is there something else I can help with?
12: استمتع بتشويق الفورميلا 1 في أفعوانية حطمت الأرقام القياسية، أفعوانية فورميلا الروسا في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي، رقم قياسي عالمي لأسرع انطلاقة في عالم الأفعوانيات، من 0 إلى 240 كيلومترا في الساعة في انطلاقة واحدة في 4.9 ثواني فقط. عيش إحساس فراري في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي، احجز عبر ferrariworldyasisland.com.
13: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: صوت بلا صورة.
14: تمضي القوات المسلحة الإماراتية في مسار واضح المعالم، يقوم على الجاهزية الدائمة والاستجابة المتكاملة، حيث تتكامل القوات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية ضمن منظومة واحدة متطورة.
15: تمثل الصناعة الدفاعية في دولة الإمارات خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الجاهزية والسيادة الوطنية، إذ لم تعد تقتصر على استيراد المعدات العسكرية، بل أصبحت تعتمد على بناء قدرات وطنية في الصيانة والتطوير والتحديث، ويعرف هذا التوجه بمفهوم الاستقلالية الذكية.
16: شركة الإمارات للطاقة النووية مشاركين في إصنع الإمارات، كون محطات براكة للطاقة النووية هي أكبر مصدر للكهرباء النظيفة في دولة الإمارات، وتعتمد عليها الكثير من الصناعات المحلية.
1: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
17: رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. محمد بن راشد: مجموعة الإمارات هي روح دبي وطموحها. ترامب يتوعد إيران بضربات أقوى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
17: صباح الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، تقدمها مارلين تانيوس. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي يقوم بزيارة أخوية إلى دولة الإمارات. وبحث صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وفخامة الرئيس المصري خلال اللقاء العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون، خاصة في المجالات التي تخدم الأولويات التنموية المشتركة للبلدين وبما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادل وجهات النظر بشأنها. هذا وجدد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكدا تضامن مصر مع الدولة تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن مجموعة الإمارات هي روح دبي وطموحها، مشيدا بطيران الإمارات التي رسخت على مدى 4 عقود مكانتها كأحدى أكثر الناقلات الجوية تقديرا على مستوى العالم بفضل التزامها بالتميز وقدرتها على التكيف وسعيها الدائم للارتقاء بمعايير الجودة. جاء ذلك ضمن التقرير المالي للسنة المالية 2025-2026 لمجموعة الإمارات، والذي أعلنت فيه تسجيلها أرباحا تاريخيا بلغت 24.4 مليار درهم، أي 6.6 مليارات دولار، بنمو 7% مقارنة بالسنة المالية السابقة. كما سجلت مستويات قياسية في الإيرادات والسيولة النقدية، وذلك على الرغم من التحديات التشغيلية والظروف التي شهدها الشهر الأخير من سنتها المالية. تتعامل حاليا الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. هذا وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة. حين تمتزج القوة بالإنسانية يظهر الدور الحقيقي للقوات المسلحة الإماراتية، التي لم تكن يوما قوة لحماية الوطن فقط، بل يدا تمتد بالعطاء والسلام إلى الشعوب المتضررة حول العالم. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
18: جسدت القوات المسلحة الإماراتية نموذجا مشرفا يجمع بين القوة العسكرية والرسالة الإنسانية، حيث امتدت جهودها إلى العديد من الدول للمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار وتقديم الدعم للشعوب المتضررة من الحروب والكوارث. وقد شاركت القوات المسلحة في مهام إنسانية وإغاثية متعددة شملت إيواء اللاجئين وتأمين وصول المساعدات وإزالة الألغام وإنشاء المستشفيات الميدانية، إلى جانب دعم المتضررين من الزلازل والسيول والأزمات الإنسانية. كما أسهمت في عمليات الإجلاء وتقديم الرعاية والخدمات الأساسية للآلاف من المحتاجين. وتعكس هذه الجهود التزام دولة الإمارات بقيم السلام والتسامح والتضامن الإنساني، حيث أصبحت القوات المسلحة رمزا للعطاء والمسؤولية الإنسانية وصورة مشرقة لدور الإمارات في دعم الأمن والاستقرار وخدمة الشعوب حول العالم.
17: أصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان 759 موافقة سكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 616 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2026. بهذا الخصوص تحدث لمركز أخبار ARN سعادة المهندس مساعد المهيدب مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان بالإنابة.
19: نؤكد بأن إنجازات برنامج الشيخ زايد للإسكان تعكس التطور المستمر في المنظومة الإسكانية في دولة الإمارات وقدرتها على مواكبة احتياجات المواطنين والاستجابة لها بكفاءة ومرونة من خلال تبني حلول تمويلية مبتكرة ومنافع سكنية متكاملة تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري ورفع جودة الحياة وتدعم تطلعات الأسر المواطنة نحو السكن الملائم والمستدام. كما نؤكد أن الشراكات الاستراتيجية مع البنوك والمصارف الوطنية تمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة التمويل السكني وتسريع الإجراءات ورفع كفاءة تلبية الطلبات بما يعزز قدرة البرنامج على توفير حلول إسكانية أكثر مرونة واستدامة ويدعم توجهات الدولة في تمكين المواطنين من الحصول على المسكن المناسب ضمن منظومة متكاملة تراعي احتياجات المجتمع وتواكب مستهدفات التنمية الوطنية.
17: نبقى في الإمارات حيث انطلقت فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد بشرطة رأس الخيمة تحت شعار اعبر بأمان الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي بالتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة وعدد من الشركاء الاستراتيجيين. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN العميد أحمد سعيد المنصوري مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة.
20: نحتفي بأسبوع المرور الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام تحت شعار مبادرة عبر بأمان، والتي نسعى من خلالها لتعزيز سلامة المشاة عند عبور الطريق من خلال التركيز على التوعية بأهمية العبور الآمن من الأماكن المخصصة للمشاة ورفع مستوى الوعي المروري لحماية مستخدمي الطريق من حوادث الدهس، حيث نسعى بوزارة الداخلية ممثلة بشرطة رأس الخيمة لتغيير سلوكيات العبور اللامسؤول للمشاة من خلال لعدة وسائل من أهمها استمرارية الحملات والإرشادات المرورية التوعوية واستخدام التقنيات الحديثة لمراقبة الطرقات الرئيسية ونقاط عبور المشاة. وتزامنا مع أسبوع المرور الخليجي نعلن عن إطلاق حملة عبر بأمان على مستوى الإمارة، حيث سنعمل خلال هذا العام على تعزيز التوعية لترسيخ المسؤولية المرورية لدى كافة شرائح المجتمع ورفع الجاهزية الميدانية لضمان سلامة عبور المشاة في كافة طرقات الإمارة.
1: الأخبار من شبكة ARN.
17: ختام نشرتنا بهذا الخبر، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة أكبر بكثير إذا لم توقع طهران على اتفاق قريبا، وذلك في أعقاب تبادل لإطلاق النار في مضيق هرمز. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
21: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
22: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
3: دانة الأثير 1009 الخليجية.
21: أكسجين على الخليجية
23: بالتعاون مع الاتحاد العقارية جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
24: Good morning وصباح الخير لمستمعينا، وحياكم الله من جديد من خلال ساعتنا الثانية. أنتم تستمعون لأوتو ونأخذكم عهود الخلاني، ما زلت مستمرة في تواصلي وياكم، وكالعادة أذكركم بوسائل التواصل لكل اللي حابين يشاركونا اليوم ويتواصلون ويانا بتاريخ 8 مايو 2026. وفي ساعتنا الثانية 8:47، أذكركم بوسائل التواصل عشان تكونوا مستعدين وجاهزين لتفاصيل موضوعنا القادم. عندكم رقم الأسمس هو 4000، وعندكم أيضا التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أيضا أستقبل منكم مشاركاتكم برسائلكم النصية المجانية. صبحك الله بالخير يا يمع الشامسي، وصباح الخير لك يا خلود الكندي. تعقيبا على موضوعنا السابق وتحديدا موضوع المصافحة، تقول بالنسبة لي بدخل وبسلم وبوايه وباخذ علومها، هذا طبعا وفقا للمثال اللي اعطيناكم اياه، لكن اعتقد يعني اغلبنا فعلا ما زال متمسك بهذه القيم وبهذه العادات اللي اعتدناها، واعتقد انها جزء اصلا حتى من السنه انك تصافح الناس بشكل عام، يعني خصوصا اللي تعرفهم الاصدقاء، الناس يوم مثلا بيون وبيعرفونك على شخص مثلا ايا كان هذا الشخص، حلو بعد انك تسلم عليه، حلو على فكره حتى الأشخاص الصغار دائما تعطيهم أهمية وتسلم عليهم وتوايهم ويمكن حتى تتخاشم وياهم، عشان هذا الشيء يكبر وياهم على فكرة، هذا الشيء يكبر وياهم ويتعلمونه ويتعودون عليه ويعرفون شو السنع ويعرفون كيف لازم دائما يقابلون الناس بابتسامة، ببشاشة وجه، بمصافحة، بكلمة طيبة تبدر منهم، وكل هذه الأمور مهمة. عموما في هاي اللحظات الحين بناخذ فاصل لمدة دقائق، لأن عندنا موضوع ثاني بنتكلم عنه عقب تقريبا 4 دقائق وشوية، فخلكم متواصلين ويانا وفي انتظار مشاركاتكم. مشاركاتكم بدون استثناء بتدخل ويانا في مسابقتنا في يومها الخامس والأخير. فصباح الخير و good morning للجميع. كيف الصحة وياكم؟ كيف صحة الإعصاب؟ ها؟ ضحكني هاي الفيديوهات اللي يعني دايما فيها كذي حس فكاهي وفيها حس من السخرية التهكمية على صحة البشر في بعض الأحيان، أنه ما زال هذا الإنسان في ريعان شبابه لكن دايما أعراض الألم والعظام والظهر والركاب تظهر عليه. ليش عاد؟ شو الصحة وياكم؟ كيف العظام وياكم؟ شو المفاصل وياكم؟ أنتوا بخير؟ طمنونا عليكم، بنرجع بنتواصل إن شاء الله من بعد دقائق.

0: Dia
1: Waiting Room على الخط.
2: ما زلنا مستمرين في تواصلنا وياكم من خلال ويتينج روم. سؤال على السريع والمفروض أن الإجابة تكون أسرع منكم. صح أن نزل المعاش تقريبا من أسبوع أو شوي أكثر، لكن سؤالي لكم في هذه اللحظات لكل من يسمعنا ويتابعنا، بمجرد ما توصلك رسالة تم إيداع الراتب، شو أول شيء تصرف عليه؟ أول شيء تسويه بمجرد ما تقرأ هذا المسج تم إيداع الراتب، ينزل الراتب، أول شيء تسويه بفلوسك، شو أول شيء تسويه في هذا الراتب؟ على شو تصرف؟ شو تدفع؟ شو تسوي؟ خلونا نعرف منكم مشاركاتكم اللي خلونا نقول الطرق اللي أنتوا دائما متبعينها. وعلى فكرة قد يصبح الموضوع خلاص في اللاوعي، يعني بمجرد ما يصير تم إيداع الراتب خلاص إيديك أو أصابعك في التليفون توديك مثلا على الأبليكيشن الفلاني عشان تشتري شيء أو عشان تدفع شيء أو عشان تسدد مبلغ شيء. فنحن بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا، وأول شيء تسويه بمجرد ما توصلك رسالة تم إيداع الراتب. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال Waiting Room. فكروا شوفوا شو أول شيء تسوونه بمجرد ما ينزل الراتب عندكم. دائما خلاص هذا شيء يعني أنتم مستمرين عليه من زمان وجزء من روتين المعاش. زين، فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية. لنعود من بعد دقائق. يسعد صباح الجميع، فكروا شاركونا. أعتقد حتى الموضوع ما يبغى له تفكير، خلاص أنتم حافظين مسستمين عماركم، أول ما ينزل الراتب لازم أول شيء تسوونه هذا الشيء. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا أكيد من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. دقائق وبرجع بتواصل وياكم.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 25 40، المنامة 27، 33، الدوحة 27، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 38، أما الكويت 27، 34، وأخيرا الرياض 26، 41.
1: هو الخليج على الخليجية.
3: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بيم السبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفالك الحيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت من هالويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب، إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل. والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضيب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الخليجية 1009.
3: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة، من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة. نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
4: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو، ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
5: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة، هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
6: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
7: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
8: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر، اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور تيتو لاكس. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على الثاني مجانا في المطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق والمزيد، كل ذلك بينما تقترب من سيارتك الجديدة. وفر على الأشياء التي تحبها وقد تنطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
3: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الخليجية ويتينغ روم.
2: نزل المعاش يمكن من 10 أيام أو أسبوع. شو سويتوا أول ما نزل المعاش؟ أول ما وصلت رسالة تم إيداع الراتب، أول شيء سويتوا، وهذا الشيء مو بأول مرة تسوونه، أنتم متعودين تسوون هذا الشيء في كل شهر مع رسالة إيداع الراتب على طول. أول شيء تسوونه بمجرد ما ينزل الراتب، هذا اللي بننتظره منكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. أحمد محمد علي يقول ندفع التابي، هذا أول شيء يسوي. خلود الكندي تقول أول شيء أصرف على الأساسيات وآخر شيء الأشياء الثانية على حسب أهميتها. بننتظر منكم المزيد من المشاركات. أول شيء تسوونه بمجرد ما ينزل الراتب، هذا اللي بنطلبه منكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لا تقولوا لي لا وصلنا لي الوعي الاقتصادي ونعرف كيف ندير أموالنا وعندنا حسن إدارة، هذا ممكن ينطبق عليك وعليها وعليك اللي تسمعين، لكن مو على الجميع. الصدقون لين يومنا هذا على كثر، خلونا نقول الكتب اللي طلعت عن إدارة الأموال، على كثر الورشات، على كثر حتى الفيديوهات التوعوية اللي نشوفها في السوشيال ميديا، وايد وايد وايد أشياء، لكن استل هناك عندي يعني حد يمشي بطريقة خلونا نقول عشوائية إلى حد ما. بس نحن هني مو عشان نحكم على الناس، نحن هني عشان نشوف أنتوا كيف تتعاملون مع رواتبكم أول ما تنزل بمجرد ما توصل هاي الرسالة، شو أول شيء تسوونه. الريم الفلاسي صبحت الله بالخير تقول تابي وتمارا ودو، ما شاء الله عليك يا الريم. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية بأول شيء تسوونه بمجرد ما ينزل الراتب أو توصلكم رسالة تم إيداع الراتب. مع أسماءكم الثلاثية أستقبل مشاركاتكم، ومشاركاتكم بتدخلوا يانا في السحب على مسابقتنا الوحيدة ابتداء من ساعتنا المقبلة. بننتظر تواصلكم ومشاركاتكم، وبننتظر منكم تفاعلكم، وعادي شاركونا يعني بدون إحراج. على فكرة إحنا يعني مو بعشان نحكم على الناس، كل واحد بعد وظروفه، كل واحد وطريقته في تعامله مع أمواله، لكن يعني قد نكون من هذا المنبر الصوت الخفي اللي كذا يكلمكم يقولكم انتبهوا على فلوسكم مثلا إذا حابين تهتمون بفلوسكم. بنرجع بنتواصل من بعد دقائق، ويسعد صباحكم. Good morning على الجميع.
3: تضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن دول الباقي، وانتو استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات، انتو الاستثمار الحقيقي.
4: يا صانع المجد واشراقه، ارواح شعبك للميدان سباقة.
3: نحن عندنا مثل يقول وقف الامور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ ان الانسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: بودكاست استكانة.
1: سمعت إمارة دبي من أهم الأمور اللي احنا نركز عليها بحيث أنه ما يصير أي نوع من الفوضى أو عدم التنظيم. اليوم نحن نتعلم من تجاربنا السابقة، يعني اليوم نحن مو بأول سنة ننظم فعالية رأس السنة ولا أول مرة ننظم كأس دبي العالمي أو معرض بيت الطيران، فنتعلم من تجاربنا السابقة، من إحصائيات، من بلاغات الموجودة، ومن حركة السير اللي يتم عن طريق المنظم. خدماتنا إسعافية جليلة اليوم تقدم اليوم جميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل، لكن اليوم الخدمة هذه تقدم عن طريق مؤسسة دبي خدمات إسعاف بالتنسيق مع كل الجهات الرسمية. اليوم المنظومة هاي مش بسيطة، ونحن موجودين مع لجنة تأمين فعاليات إمارة دبي بمختلف كالندر دبي. اليوم الفعاليات الموجودة تنظم بوقتها، يعني قبل الفعالية بوقت مسبق، يعني
2: هذا ما يسمى نقدر نقول بالحرص على سمعة البلد.
1: الحمد لله.
2: من قبل البلد.
1: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
4: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه

0: تصيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
1: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.
2: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
5: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.

0: Ria.
1: Waiting room.
2: اسمعوا شو أول شيء بنقوله. زين؟ يقال بأن الثروة تبنى في العزلة وتفقد في التباهي. لا أحد يبني ثروته وهو يحاول إبهار الآخرين. مرة ثانية. الثروة تبنى في العزلة وتفقد في التباهي. لا أحد يبني ثروته وهو يحاول إبهار الآخرين. علاقة هذا الكلام؟ علاقته ببناء الثروة كيف أنها تحتاج إلى عزلة ذهنية وليس عزلة عن البشر، وتركيز داخلي عميق، لا محاولة طبعا في جذب الأنظار أو إثارة إعجاب الآخرين. الثروات الحقيقية ما تتكون في ضوضاء الاستعراضات ولا وسط ضجيج التباهي، بل في صمت التخطيط وحدة التركيز. كلما ابتعد هذا الإنسان عن هوس الظهور، السعي لتحسين مستواه الحقيقي يكون أكبر، بدال طبعا محاولة لفت انتباه الآخرين واللي موجودين حوله. يقول لك إذا تبغي تزيد فرصتك لبناء نجاح دائم، العزلة المؤقتة ليس عزلة عن العالم، بل عزلة عن الملهيات وعن الحوافز السطحية اللي ما تحقق نمو حقيقي. الإبداع والإنتاجية والاستثمار الذكي كلها تحتاج لوقت خاص بعيد عن الأضواء. ما حد يبني مجد أو يراكم ثروة وهو مشغول بإبهار غيره، صح ولا لا؟ كلام منطقي جدا. فلذلك دائما يعني أعتقد اللي واصل لهذا النوع من المرحلة يعمل بصمت ويخلي إنجازاته تتكلم عنه، وتذكروا دائما بأن الأثرياء الحقيقيين فعلا يعملون بعيدا عن الضجيج ويعيشون بهدوء مع نتائجهم. وهذا شيء على فكرة في هذا الزمن أنتم تحتاجونه بشكل كبير جدا، صح ولا لا؟ هذا يعتبر من الأشياء المهمة في هذا الوقت. يعني بدال ما دائما نتذمر ارتفع سعر البترول، ارتفع الذهب، صح؟ هاي من العبارات اللي دائما نسمعها. هناك طرق على فكرة تخلينا نكون أذكى، نسمع نفسنا. أنا عارف أن الموضوع ترى مو بسهل، مو في ليلة وضوحاها يتحقق الأمر المرجو واللي نتمناه، لكن مع السعي الدائم، مع البحث الدائم، مع أسئلتك لنفسك، مع التساؤلات اللي تخطر في بالك وتبحث مليا في هذه الأمور لتجد إليها أو لتجد لها إجابات، هذا اللي يساعدك أنك تدخل في مرحلة مختلفة عن المرحلة اللي أنت فيها حاليا. نحن بدينا بهاي العبارة، بدينا بموضوع الثروات، لكن إذا بنرجع للراتب، تم إيداع الراتب، هذه الرسالة اللي توصل حق الكثيرين، صح؟ هناك يعني من مشاركات مستمعينا، وأنا صدقوني يعني في هذا الكلام ما فيه انتقاد لأي شخص ولا لأي تصرف، لكن بدلا من الطرق المعتادة أنك تدفع أقساط تابي وتمارة وأشياء يمكن ما تعتبر من الأولويات، يقول لك يعني بدال ما ينزل الراتب وعلى طول تفتح لك موقع تقول بشتري مثلا اللبس الفلانية، ولا باخذ لي الجهاز الإلكتروني الفلاني لأن أنا أستاهل أدلع نفسي، هذه يسمونها عقلية الفقير، مع احترامنا للجميع. عقلية الثري شو يسوي؟ ينزل الراتب 30% من الراتب سار وأودع في حساب من أو محفظة من محافظ الاستثمار مثلا. شوفوا الفرق، فرق واضح، صح ولا لا؟ زين، مثلا صاحب العقلية الفقيرة شو يسوي؟ نزل التليفون الجديد بشتري، ما بخلي في خاطري، لا وبعد ما تريت ولا وقفت في طوابير طويلة، مسوي بري أوردر وجاهز مستلمنه قبل الكل، يعني يتباهى بمثل هذه الأمور البسيطة. ينزل التليفون الجديد بالنسبة لعقلية الثري، ما شاء الله نزل التليفون الجديد حلوة ومميزاته، لكن الحمد لله تليفوني ما بلا شيء، يصور ويستقبل اتصالات وأروح أكتب عليه وما في أي مشكلة، لا بطاريته تعبانة ولا غيره. زين، الله يهنيهم، يوم مرة بيتعب هالتليفون بس يباخذ لي تليفون ثاني، هاي عقلية الثري. زين، عقلية الفقير حتى على فكرة مش في الفلوس، حتى في قضاء يومه. شفت مسلسل حلو، تميت أشوف حلقة ورا حلقة، حلقة ورا حلقة، 8 ساعات أرياس قدام التلفزيون، لكن صراحة ما مليت، الوقت كان طويل والحمد لله أني سليت. يجيك الشخص الثاني يقول لك الحمد لله أنا اليوم شفت حلقة في التلفزيون مدة ساعة وايد استأنست عليها، غير جو شوية، فصلت شوية عن الأجواء المعتادة، شفت أهلي، صرت زرتهم، جلست يا عيالي، قريت لي كتاب وايد حلو، كان الكتاب قريت كم من صفحة منه، نوع في جدول حياته، سويت رياضة، أي كان الشيء، قلت لي اليوم وجبة حلوة صحية مسوينها. هاي ترى عقلية الثري، شي فكر ترى، يعني انتو تقولون لا عهود بالغتي ان فيها في ابسط الاشياء، هي نعم في ابسط الاشياء، يعرف كيف يقسم وقته، يعرف دائما يحط الاولويات في في في راس هرم حياته، يعرف كيف يرتب، يعرف كيف يبدي شيء على شيء، على عكس عقليه الفقير. فهذه الرساله ما فيها يعني اي انتقاد لاي شخص، كثر ما نحن نبغي الكثيرين يراجعون نفسهم. يعني اليوم يوم البنت تجلس مثلا قدام مواقع الملابس كل يوم تشتري لها لبسه، هل يعقل ان هاي البنت ما عندها ملابس في في في خزانتها او في دولابها؟ يعني مستحيل، صح ولا لا؟ مستحيل. فانا بدال ما اشتري مثلا قطع جديده هذا الشهر، استطيع ان مثلا العب في الميكس اند ماتش مثل ما يقولون، اعدل في هاي الملابس واغير، البس هالقميص ويا هاي التنوره، والبس هذا البنطلون مع هذا التيشيرت، يعني أنوع بدال ما كنت ألبسهم بطريقة مغايرة، فبالتالي أجدد في مظهر نفسي مثلا على سبيل المثال. ولذلك يعني اليوم يمكن هناك من فعلا توصل إلى هذه المرحلة، السعي إلى المكانة العالية، هذه مكانة الثراء بالعمل والاجتهاد والتفكير مليا في كل الأمور، والاستفادة حتى من الدروس في هاي الحياة. ترى كل اللي مر علينا دروس دروس، بس منو الشاطر اللي يفهم؟ منو الشاطر اللي يعرف يتعامل مع مثل هذه الأمور بحيث أنه ما تأثر عليه، وبحيث أنه يستطيع حتى في أحلك الظروف أنه يمشي ثابت، واثق، مستقر ذهنيا، نفسيا، بل وماديا أيضا. ممكن يتأثر، طبيعي، حتى الأثرياء يتأثرون، لكن هذا الثري اللي يتأثر على الأقل مأمن نفسه، لكن من يتبع عقلية الفقير يبقى فقير، ويمكن حتى يتعب خلال هذه الفترة ويتضرر بشكل أكبر. فبالتالي دائما يعني نحن لازم نوصل لهاي المرحلة، وأنا حتى يعني مثلا بيني وبين نفسي مع أصدقائي والناس اللي يعزون علي دائما نتناقش في هذه الأمور. وهذا على فكرة يعني ذكاء، ذكاء كبير جدا، أنك تعرف كيف تتعامل مع أموالك ويكون عندك حسن إدارة. وهذا ليس بالضرورة بالمناسبة أنك تحرم نفسك من كل ملذات الحياة، لا، في النهاية هناك موازنة. يمكن أول فترة تتعب شوي، تكون ضاغط على عمرك، لكن عقب لا، تعرف توازن بين كل الأمور وتعيش حياة مستقرة ولله الحمد، تعرف كيف تتعامل مع فلوسك. يعني مو ألو ها بتطلعون، مو بلازم ترى في كل طلعة تكون موجود مثلا على سبيل المثال. هذا أبسط شيء من الأشياء اللي ممكن نسويها، خصوصا الناس اللي ما يردون الناس اللي حولهم، ودائما في أي طلعة هناك صرف، صح ولا لا؟ فهذه الأمور أيضا ممكن تأثر، لو تشوفونها بسيطة، لو تقولون مثلا احتساء قهوة، ولا مثلا بنسير مطعم فلاني، وهذا على فكرة مو بخل أبدا، بالعكس أنت تبغي تستثمر في وقتك. اليوم استثمرت في وقتك مع أصدقائك واستمتعت، باكر استثمرها في أمر آخر، لا يصبح هذا الموضوع عادة كبيرة جدا. ولا بمعناته هذا الكلام إنه والله الواحد يعزل عمره ويجلس في بيته طول الوقت ولا يجابل الناس ولا يشوف الناس ولا يتعرف على الناس، لا بالعكس، لكن الموازنة جميلة في كل الأمور، الموازنة جميلة. فتذكروا ذلك دائما عشان تستفيدون وعشان أنتوا ترتاحون. يعني في ناس ترى يستهمون من موضوعه بينزل الراتب حين وعندي قسطابي وتمارة وعندي مدرشو وأشياء مو مهمة يوم تسمعونها. فنبسط الأمور على نفسنا ونخفف الثقل من كاهلنا في موضوع الأشياء اللي يمكن في مجال أنها تتأجل إلى وقت وضعك يكون فيه أفضل وتستطيع أن تشتري أو أنك يعني تستفيد من هذه الخدمة بطريقة أفضل بدون ما تعيش في ضائقة مالية لفترة طويلة من الزمن بسبب مثلا هاي الأشياء اللي في لحظتها كنت تبغي تسويها. عموما الله يبارك لكم في رزقكم، ولا تنسون دائما الصدقات، صدقوني يعني سحر، سحر في حياة الإنسان. بنرجع وبنتواصل وياكم من بعد دقائق، خلكم متواصلين يانا.
0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. شارع الاتحاد للقادمين من إمارة الشارجة للأسف يعاني من ازدحام مروري تقريبا من عقب شارع الوحدة بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملا بلازا. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد هناك ازدحام مروري بادي من عند تقريبا نادي الثقة للمعاقين وبالاتجاه إلى مدخل مدينة دبي، تتحول الحركة إلى كثافة مركبات متقطعة وممتدة إلى ما قبل جسر سيتي سنتر مردف. شارع الإمارات العابر ما شاء الله الحركة طبيعية وانسيابية في هذه اللحظات. بالنسبة لشارع الخليج هناك ازدحام مروري في هذه اللحظات بالاتجاه إلى ما قبل جسر انفينيتي، وبالنسبة لشارع الشيخ زايد الحركة طبيعية وانسيابية في هذه اللحظات. بتواجهون كثافة مركبات أو ازدحام مروري عفوا على شارع راس الخور بالاتجاه إلى شارع الخيل، ولكن ستسلك الحركة هناك وتتحول إلى حركة طبيعية وانسيابية. دمتم بخير، الله يحفظكم ويوصلكم بالسلامة لوجهاتكم.
0: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
1: الخليجية الإماراتية،
3: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.
1: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية،
4: أشعار فزاع على الخليجية.
5: طموحي كبير ودي أحققه كله، فلا أحد يقول اجعل طموحك على قدك،
6: على قدك،
5: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله. هذا ما فعل جدي، فماذا فعل جدك؟
6: فماذا فعل جدك؟
1: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية،
4: أشعار فساع على الخليجية.
7: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية، بكل سرية وخصوصية.
8: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
7: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
9: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. E&, دايما في أكثر.
10: حول راتبك واربح بقوة.
11: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
12: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور تيتو لاكس. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على الثاني مجانا في المطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق والمزيد، كل ذلك بينما تقترب من سيارتك الجديدة. وفر على الأشياء التي تحبها وقد تنطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم، تطبق شروط والأحكام.
13: هيئ لمستقبلك في جامعة برمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
14: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: تمضي القوات المسلحة الإماراتية في مسار واضح المعالم، يقوم على الجاهزية الدائمة والاستجابة المتكاملة، حيث تتكامل القوات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية ضمن منظومة واحدة متطورة.
2: تمثل الصناعة الدفاعية في دولة الإمارات خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الجاهزية والسيادة الوطنية، إذ لم تعد تقتصر على استيراد المعدات العسكرية، بل أصبحت تعتمد على بناء قدرات وطنية في الصيانة والتطوير والتحديث. ويعرف هذا التوجه بمفهوم الاستقلالية الذكية.
3: شركة الإمارات للطاقة النووية مشاركين في اصنع الإمارات، كل محطات براكة للطاقة النووية هي أكبر مصدر للكهرباء النظيفة في دولة الإمارات، وتعتمد عليها الكثير من الصناعات المحلية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي يقوم بزيارة أخوية إلى دولة الإمارات. واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادل وجهات النظر بشأنها. هذا وجدد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكدا تضامن مصر مع الدولة تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن مجموعة الإمارات هي روح دبي وطموحها، مشيدا بطيران الإمارات التي رسخت على مدى 4 عقود مكانتها كأحدى أكثر الناقلات الجوية تقديرا على مستوى العالم، بفضل التزامها بالتميز وقدرتها على التكيف وسعيها الدائم للارتقاء بمعايير الجودة. تتعامل الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية والجوال والطائرات المسيرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة أكبر بكثير إذا لم توقع طهران على اتفاق قريبا، وذلك في أعقاب تبادل لإطلاق النار في مضيق هرمز. كما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران سريعا. قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز أمس إن ممارسات إيران في مضيق هرمز تمثل انتهاكا للقرارات الدولية، وأضاف أن الولايات المتحدة ودول الخليج العربي قدمت مشروع قرار يطالب إيران بوقف الهجمات على السفن التجارية. تستقبل واشنطن الأسبوع المقبل وفدين من إسرائيل ولبنان لجولة ثالثة من المحادثات في مسعى أمريكي لإنجاز اتفاق سلام دائم بين البلدين. ختام الموجز، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية 1009.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009. أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع الاتحاد العقارية جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: حياكم الله مستمعين، وأعود في تواصلي وياكم مع بداية ساعتنا الثالثة والأخيرة 9:59 توقيتي. في هذه اللحظات أرحب بالجميع وبكل من يسمعنا في هذه اللحظات ومن انضم لنا في الثواني الأولى من خلال ساعتنا الثالثة والأخيرة. نقول لكم Good morning وهابي ويكند مقدما. خلونا نتكلم شوية عن صحتنا. صحة وايد ضرورية صح؟ خاصة صحة العظام والمفاصل، وايد أشياء مهمة. حتى على فكرة صحة الأمعاء، يقولكم جمالك يبدأ من أمعائك. ساعة 15 ساعة طهي بطيء لكولاجين طبيعي وبروتين عالي مع مرق The Broth Lab، بشرة وطاقة وهضم أفضل، كل شيء أفضل، وها شيء نحتاجه يعني. ويمكن هاي الطريقة قد تكون الطريقة الأسهل أنكم تبدون من اليوم، لأنه متوفر عبر موقعهم brothlab.ae. بدال ما تطبخونه 15 ساعة في البيت وتعبونه في خلونا نقول علب، ومن بعد ذلك تنتهي وتتعايزون أنكم تسوون الشوط الثاني، خلاص يوصلكم جاهز. أنتم بس كل اللي عليكم أنكم تتناولونه وتشربونه. وألف صحة عليكم، وإن شاء الله دايماً بشرتكم تكون حلوة، عظامكم تكون قوية، مفاصلكم تكون ممتازة، وهضمكم يكون أحسن في كل الأمور. زين، خلونا في هاي اللحظات ننتقل إلى أجواء إيفنتس.
0: إيفنتس
2: إيفنتس ومع ميامي شو في كوكا كولا أرينا. هذا الشو غير عن كل الشوز، وايد ناس يتريونه كل عام. اللي عاشوا ذكريات فرقة ميامي من بدايتهم، نحب نقولكم بأن ميامي شو رجع في نسخته الثالثة المتجددة والمختلفة كليا هذا العام. يحتفل هذا الشو بنبض ميامي الحقيقي، وانتوا الجمهور اللي رافقتوهم دايما في هاي الرحلة الممتعة بالغناء والتصفيق والفرح، وكنتوا السبب في تحول كل عرض إلى ذكرى لا تنسى. ميامي 3 مهدى إليكم، أنتوا اللي بتختارون الأغاني والإضاءة والعروض وتصميم المسرح، وهم بيفاجئونكم مثل ما أنتوا فاجأتوهم باختياراتكم وذوقكم، وكنتوا شركاء في صناعة هذا العرض. فتقدرون من الحين تكونوا مستعدين لهذه الليلة الموسيقية الاستعراضية اللي ما تشبه أي ليلة أخرى، مليئة بالحماس والمفاجآت واللحظات الفريدة اللي ما تتكرر، من توزيعات موسيقية جديدة إلى مسرح مبتكر وتجربة تفاعلية تشعركم وكأنكم في قلب الحدث. العرض بأكمله مبني عليكم أنتوا جمهور ميامي الوفي، فلا تفوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم من خلال موقعهم كوكا كولا أرينا بتاريخ 29 أغسطس، الراعي الإعلامي الرسمي لهذا الحفل وهذا الشو لميامي شو 3 الخليجية 1009. نهديكم هاي المحطة الغنائية.

0: هو الخليج
1: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 25 40 الملامه 27 33 الدوحة 27 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 38 أما الكويت 27 34 وأخيرا الرياض 26 41.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: Good morning وصباح الخير، وأعود في تواصل وياكم مع أجواء مسابقتنا الوحيدة نتعرف عليها في هذه اللحظات، وننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. تخيلوا وياي قائد فرقة موسيقية يحاول ينظم الشغل، وكل عضو في هاي الفرقة عنده شخصية مختلفة، كل واحد يبغى يكون هو النجم، واللي مبتلش فيهم النجم طارق العلي من خلال مسرحية المايسترو، مواقف يومية لكن بطريقة كوميدية تخليكم تضحكون وتستانسون بهاي الأجواء المميزة. وستقام هذه المسرحية في يومين متتاليين، يعني اللي ما عنده فرصة في اليوم الأول عندكم فرصة في اليوم الثاني، بتاريخ 15 و16 مايو. على فكرة هاي الأيام تصادف أيام ويكند، يعني جمعة وسبت، وستقام هذه المسرحية في دبي أوبرا في تمام الساعة 8:30 مساء. فإذا تبون جوكم يكون فرفوش وحلو عليكم بحضور هاي الحفلة، وإن شاء الله تستمتعون بوقتكم وتغيرون جو، وتقدرون تحجزون التذاكر من خلال platinumlist.net، وأكيد الراعي الإعلامي لهذا الحفل الخليجية 1009. سؤالي لكل مستمعين في هذه اللحظات، عطوني التواريخ اللي ستقام فيها مسرحية المايسترو، عطوني التواريخ اللي ستقام فيها مسرحية المايسترو. انتظر منكم مشاركاتكم بإجاباتكم الصحيحة. التواريخ بدال التاريخ هناك تاريخين، فهذا اللي بننتظره منكم مع أسماءكم الثلاثية، عطوني التواريخ اللي ستقام فيها مسرحية المايسترو للنجم طارق العلي في دبي أوبرا. لنعود من بعد دقائق، stay tuned، خلكم متواصلين يانا. Good morning للجميع.
3: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: الإماراتية 1009 جديد على الخليجية.
1: على الخليجية
2: الأغنية. يقول براشد من أشعار فزاع ألحان فايز السعيد غناء حسين الجسمي.

0: يقول أبو راشد من أشعار فزاع.
1: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: أشعار.
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: كنت أتمنى أقضي العمر وياك ونعيش طول الوقت يدك بيدي، وكنت رغم طيشك وكثرة خطاياك أحبك بضحكي وأحبك بجدي. كنت أتحدى فيك ذولا وذولاك، ويا للأسف ما كنت قد التحدي. حديتني على الفراق بسواياك، ولا أنا والله ما كان ودي.
3: أشعار.
2: أشعار
3: على الخليجية.
5: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيداً، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع، والسؤال أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يومياً وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصاً لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، أحجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
6: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
7: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
8: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
7: E&Money؟
8: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
7: صدق؟
8: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.
9: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: أجواء مسابقتنا ما زالت مستمرة وياكم، اللي حاب يربح ويانا تذكرتين لحضور مسرحية المايسترو للنجم طارق العلي تقدرون تشاركونا في مسابقتنا. مسابقتنا نتحدث فيها عن تفاصيل هذه المسرحية، وبعد شوي بتسمعون السؤال مجددا، وبتكون هذه الفرصة الأخيرة والمرة الأخيرة اللي نذكركم فيها بالسؤال. اللي حابين أكيد يشاركونا ويتواصلون ويانا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. إذا في خاطركم تطلعون من مود الروتين المعتاد وتدخلون في نوبة ضحك وأجواء كوميدية، فهذا أو هذه المسرحية ممكن صدق تغير جوكم وتكسرون الروتين المعتاد في ويكند من الويكندات اللي اقترب موعدها، وتحديدا مع مسرحية المايسترو للنجم طارق العلي. فرقة موسيقية لكن كل واحد فيها في عالم بروحه.
1: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم، لا تفوت الفرصة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: تقام مسرحية المايسترو للنجم طارق العلي. ننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. Good luck للي بيشاركنا، هذه فرصتكم الأخيرة. وأذكركم أن الراعي الإعلامي لهذه المسرحية الكوميدية هي الخليجية. 1009 دقائق نرجع ونتواصل وياكم، وأيضا بنتعرف على الفايز اللي بيختار الكمبيوتر إن شاء الله في الفقرة القادمة والأخيرة من خلال وقت أوتو. Good morning لك يا محمد فاضل سعيد لوتا، محمد شافي النعيمي، منذر محمد سالم، حياكم الله ويا هلا ويا مرحبا بكم. وأيضا عبير النمر يسعد صباحك وشكرا لتواصلك ويانا ولتعقيبك على الموضوع السابق. لنا عودة من بعد دقائق.
2: الخليجية الإماراتية.
3: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
4: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
3: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا، احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009. الخليجية 1009.
1: وجه جديد للجمال والرعاية الشاملة في المستشفى الأمريكي دبي. اعتنوا بأنفسكم مع مجموعة متكاملة من الخدمات The Face التجميلية والعلاجية عالمية المستوى في مكان واحد. للحجز TheFace.ae.
2: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا، ونموذج إعلان احترافي، وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط. كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
3: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
4: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم آخر مستجدات حركة السير في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي، ونلقي نظرة في هذه اللحظات على شارع الاتحاد. شارع الاتحاد ما زال عليه ازدحام مروري من عقب شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع المولا بلازا. الحركة على شارع الخليج متحسنة بشكل كبير جدا، بتواجهون كثافة مركبات عند أو خلونا نقول بالاتجاه إلى سوق الواجهة البحرية، لكن من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى حركة طبيعية وانسيابية. شارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من عقب سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى مدخل مدينة دبي إلين حتى قبل جسر الراشدية تقريبا لين الجسر الأول. بالنسبة لشارع الإمارات العابر الحركة طبيعية، وهو كذلك الحال على شارع الشيخ زايد في هذه الأثناء، لكن بتواجهون كثافة مركبات على شارع راس الخور بالاتجاه إلى شارع الخيل، لكن الحركة طبيعية وانسيابية 100% على شارع الخيل وباقي شوارع المدينة. نتمنى السلامة للجميع، الله الله في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، والله يحفظكم، لا تنسون التقيد بالأنظمة المرورية.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: three two one جويا كمبيوتر اختار الفائز الأخير لهذا الأسبوع لمسابقة مسرحية المايسترو للنجم طارق العلي. سؤالنا كان اليوم يقول اذكروا لي وشاركوني بالتواريخ اللي ستقام فيها هذه المسرحية في دبي أوبرا. مشاركات مستمعينا كلها صحيحة، الإجابة طبعا تاريخ 15 و 16 مايو، أي يوم الجمعة ويوم السبت، يعني بداية ويكند، يعني تخطيط كوميدي حلو جميل تكسرون فيه الروتين المعتاد وتسيرون تستمتعون بحضور هذه المسرحية. التذاكر تباع في بلاتينوم ليست وتبتدي أسعار التذاكر من 99 درهم، والراعي الإعلامي لهذه المسرحية الخليجية 1009. كمبيوترنا اليوم بيختار منو؟ نقول ألف مبروك لمحمد مبارك لتشتبي. محمد مبارك لتشتبي، مبروك يا محمد، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون إياك على أساس تعرف كيف ممكن تستلم آخر تذكرتين اللي أصبحوا من نصيبك، وإن شاء الله تسير وتستانس وتختار الشخص الصح وياك عشان تغيرون جو وتستمتعون بوقتكم في لحظات مسائية ويكندية. على فكرة المسرحية تبتدي في تمام الساعة 8:30. جو المسرحية أظني يتمثل في هذا الفيديو، سمعوا.

0: إذا هذه شوية كذا لمحة عن أجواء هذه المسرحية. في هاي اللحظات طبعا وصلنا لختام وقت أوتو. استمريت في تواصل وياكم أنا أخذكم عهود الخلاني، وإن شاء الله كنت خير رفيق لكم في تنقلاتكم وبوصولكم إلى مقر عملكم، حتى إذا كنتوا تسمعونا من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية أينما كنتم. دمتم بخير، هابي ويكند مقدما لكل من تابعنا اليوم ولكل الموظفين وطلبة المدارس والجامعات، ونلتقي إن شاء الله على خير بنفسي فنانة ابتداء من الأثنين القادم. مع ألف ألف سلامة.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: سليط شاعر معه يا صعب مشواري يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري وشلون باطول روس جبالها الشمي للخيل فرسانها والقوس له باري وما دام عين المشاعر ناظرته يمي لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري يا همتي ودي أدرك غايتي همي يا نجم يلي عن الأنظار متواري داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي أسقيتني منظمة يا كاسي العاري وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي والخيل من معجزات الواحدة الباري وفي مربط العاديات العزة متنمي يقول عنها نبي الله وهو داري في ناصيتها تشوف الخير ملتمي أغلى من المال عند طوال الأشباري راعيها بالوفا والعز متسمي وصاتك أمر علي ينفذ إجباري وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية
3: الخليجية 1009.
4: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يومياً. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكات ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكات ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في نو ووترز.
5: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
6: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.
7: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 الى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري او السباحة او ركوب الدراجة او التزلج. بانتظارك امسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك واصدقائك ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين 19 و16 و17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة. كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زور حديريات island.ae.

0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن مجموعة الإمارات هي روح دبي وطموحها. وأشاد بطيران الإمارات التي رسخت على مدى 4 عقود مكانتها كأحدى أكثر الناقلات الجوية تقديرا على مستوى العالم بفضل التزامها بالتميز وقدرتها على التكيف وسعيها الدائم للارتقاء بمعايير الجودة. شدد سعادة السفير محمد أبو شهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة يوم أمس على رفض الإمارات فرض أي رسوم لعبور مضيق هرمز. وبالتزامن أجمع مندوبو الدول العربية لدى الأمم المتحدة على رفض أي سيطرة إيرانية على المضيق، محذرين من أن إغلاقه سيؤثر على قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة أكبر بكثير إذا لم توقع طهران على اتفاق قريبا، وذلك في أعقاب تبادل لإطلاق النار في مضيق هرمز. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران سريعا. قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز يوم أمس إن ممارسات إيران في مضيق هرمز تمثل انتهاكا للقرارات الدولية، وأضاف أن الولايات المتحدة ودول الخليج العربي قدمت مشروع قرار يطالب إيران بوقف الهجمات على السفن التجارية. تستقبل واشنطن الأسبوع المقبل وفدين من إسرائيل ولبنان لجولة ثالثة من المحادثات في مسعى أمريكي لإنجاز اتفاق سلام دائم بين البلدين. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية والذي أودى بحياة 3 أشخاص لا يشكل حاليا بداية وباء أو جائحة. وقالت مديرة قسم الوقاية والتأهب بالمنظمة إن الوضع يمثل تذكيرا بأهمية الاستثمار في الأبحاث الخاصة بمسببات الأمراض لما للعلاجات من دور في إنقاذ الأرواح. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية. والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب عجيب عجيب. يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر، الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 25 40 المنامة 27 33 الدوحة 27 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 38 أما الكويت 27 34 وأخيرا الرياض 26 41
0: هو الخليج على الخليجية.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين البدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي واكتم جحيم من خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي ولا نشبت وياك عسلت قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي واجيد بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببك يوم اختلط دمع ولهب حاجة شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
4: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
5: وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: بودكاست استكانة.
1: اليوم ما راح تلاحظ هالمنظومة الإسعافية المتكاملة إلا في دولة الإمارات.
2: في حالات الطوارئ يعني المريض ما يقدر يعرف عن نفسه. ما تفكرون مثلا تستخدمون تقنيات التعرف على الوجه مثلا أو شيء من هذا القبيل عشان يكون في السرعة في عملية الإنقاذ؟
1: نحن أمانة تعاونا مع دار العام الإقامة وشؤون الأجانب، وأشكر طبعا سعادة الفريق محمد المري على تعاونه. تواصلنا وياه بالتليفون وقلنا له ابو احمد نحن نبغى تعاون الفريق اللي بيننا وبين الفريق اللي عندكم بحيث نقدر نسوي تجربه معينه، وقدمنا هاي التجربه في معرض من المعارض الموجوده في مارت دبي بحيث ان هي تجربه، وبحيث ان اليوم نقدر اليوم في المستقبل مثل ما تفضلت اخوي كيف نقدر نستخدم اليوم استخدامات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه او البصمات الموجوده اللي بايومتها في عمليه تعريف المريض المصاب. نحن اقل عن 5% من حالاتنا اللي هي الحالات المعتادة الحياة، معظم الحالات اللي موجودة هي حالات بسيطة متوسطة، وبالتالي يتم التعرف على المريض المصاب. وحتى لو ما تم التعرف على المريض المصاب على أهمية الحادث اللي موجود أو الإصابة اللي موجودة لهذا المصاب، يتم نقله إلى أقرب وأنسب مستشفى بغض النظر عنده هوية ما عنده هوية، يتم التعرف عليه، ومن ثم لاحقا يتم تحديد هذا المصاب من قبل الجهات المختصة.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0.

0: ارتقي إلى الأفضل. انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.

0: صوت بلا صورة.
1: تمضي القوة المسلحة الإماراتية في مسار واضح المعالم، يقوم على الجاهزية الدائمة والاستجابة المتكاملة، حيث تتكامل القوات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية ضمن منظومة واحدة متطورة.
2: تمثل الصناعة الدفاعية في دولة الإمارات خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الجاهزية والسيادة الوطنية، إذ لم تعد تقتصر على استيراد المعدات العسكرية، بل أصبحت تعتمد على بناء قدرات وطنية في الصيانة والتطوير والتحديث. ويعرف هذا التوجه بمفهوم الاستقلالية الذكية.
3: شركة الإمارات للطاقة النووية مشاركين في إصنع الإمارات، كون محطات براكة للطاقة النووية هي أكبر مصدر للكهرباء النظيفة في دولة الإمارات، وتعتمد عليها الكثير من الصناعات المحلية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن مجموعة الإمارات هي روح دبي وطموحها. وأشاد سموه بطيران الإمارات التي رسخت على مدى 4 عقود مكانتها كإحدى أكثر الناقلات الجوية تقديراً على مستوى العالم، بفضل التزامها بالتميز وقدرتها على التكيف وسعيها الدائم للارتقاء بمعايير الجودة. شدد سعادة السفير محمد أبو شهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة على رفض الإمارات فرض أي رسوم لعبور مضيق هرمز، وبالتزامن أجمع مندوبو الدول العربية لدى الأمم المتحدة على رفض أي سيطرة إيرانية على المضيق، محذرين من أن إغلاقه سيؤثر على قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة أكبر بكثير إذا لم توقع طهران على اتفاق قريبا، وذلك في أعقاب تبادل لإطلاق النار في مضيق هرمز. كما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران سريعا. قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز يوم أمس إن ممارسات إيران في مضيق هرمز تمثل انتهاكا للقرارات الدولية، وأضاف أن الولايات المتحدة ودول الخليج العربي قدمت مشروع قرار يطالب إيران بوقف الهجمات على السفن التجارية. تستقبل واشنطن الأسبوع المقبل وفدين من إسرائيل ولبنان لجولة ثالثة من المحادثات في مسعى أمريكي لإنجاز اتفاق سلام دائم بين البلدين. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن مسؤولين من إسرائيل ولبنان سيعقدون جولة ثالثة من المحادثات في واشنطن يومي 14 و15 من مايو. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروا أهلنا على ما هم فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن يكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
5: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 25 40 المنامة 27 33 الدوحة 27 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 38 أما الكويت 27 34 وأخيرا الرياض 26 41
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.
0: جديد على الخليجية،
3: على الخليجية.
1: الأغنية
4: يقول براشد
1: من أشعار
4: فزاع،
1: ألحان
4: فايز السعيد،
1: غناء
4: حسين الجسمي،

0: يقول أبو راشد من أشعار فزاع.
1: أشعار على الخليجية.
2: أشعار.
3: أشعار
2: على الخليجية.
4: حبيبتي حبيبتي حبيبتي يكفي عذاب ومعاناة، مر الزمان ولا تبسم بعيني، نحن افترقنا وفات من العمر ما فات، ما ادري بعد هذا العمر تذكريني. اذكرك وانسني معك عشت مأساة وانساك، ويذكر فؤادي حنيني، ما زال لك في دفتري بعض لبيات اقراك فيهن واتذكر سنيني. ذكرى تعيش بداخل القلب والذات، تحمل فرح عمري وتحمل أنيني، ما فارقتني يا من الروح لحظات، حتى بنومي كل ليلة تجيني. حبيبتي قلبي ترى حي ما مات، لكن ضايع بين حبك وبيني، تايه ويسأل عن هواك المسافات، اخذيه مني أو دخيلك خذيه.
2: أشعار
3: أشعار
2: على الخليجية.
5: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين، حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع، والسؤال أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، احجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
6: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
7: متحمسون للتسوق من كل أنحاء العالم في مكان واحد؟ القرية العالمية، اكتشفوا منتجات فريدة من حول العالم، من أحدث صيحات الموضة إلى الهدايا التذكارية وكل ما تتمنوا. لا تفوتوا الفرصة، اتجهوا إلى القرية العالمية الآن واحصلوا على أفضل الصفقات قبل نهاية الموسم 30. اشتروا تذاكركم الآن عبر globalvillage.ae.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: كن واقعي من أشعار فزاع.
2: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: الخليجية الإماراتية 1009.

0: متحمسون للتسوق من كل أنحاء العالم في مكان واحد؟ القرية العالمية. اكتشفوا منتجات فريدة من حول العالم، من أحدث صيحات الموضة إلى الهدايا التذكارية وكل ما تتمنوه. لا تفوتوا الفرصة، اتجهوا إلى القرية العالمية الآن واحصلوا على أفضل الصفقات قبل نهاية الموسم 30. اشتروا تذاكركم الآن عبر globalvillage.ae.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.

0: شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا، احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: اجلس واسمع
2: جلسات على دانة العلم.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أشعار فزاع على الخليجية. لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمه فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي، لكن يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو أنا ضامي، أسابق اليوم من فجره ليا عصره، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي، والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي، والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنة الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي، قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلام.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: واحد
3: صفر
2: صفر

0: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا، ونموذج إعلان احترافي، وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com. استمتع بتشويق الفورمولا 1 في أفعوانية حطمت الأرقام القياسية، أفعوانية فورمولا الروسا في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي، رقم قياسي عالمي لأسرع انطلاقة في عالم الأفعوانيات من 0 إلى 240 كيلومترا في الساعة في انطلاقة واحدة في 4.9 ثواني فقط. عيش إحساس فراري في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي. احجز عبر ferrariworldyasisland.com.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: الخليجية 1009.
3: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
4: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
5: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
6: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايتها باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
3: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
7: هذا إمام الطموحات الأمامية، وبالغ المستحيل، وصانع الفارق.
5: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
4: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
3: ولنردد شعرا وفعلا.
6: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
5: نفديك بالأرواح يا وطن،
3: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 25 40، المنامة 27 33، الدوحة 27 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 38، أما الكويت 27 34، وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزهيبه بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبه من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبه، الفرح والسعد يحضابك، نورت دنياك طريبه بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبه ليبت هنابه وهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صادق.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
2: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
1: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
3: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026.
4: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم، لا تفوت الفرصة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.
1: ديل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
2: لازم أضيف شيء على القائمة.
1: شو؟
2: حذاء مريح.
1: القبائل برايم في 15 مايو سيتي لاند مول دبي.
3: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7,000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1,000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد، يوم لا ينسى.

0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: بودكاست استكانة.
1: حرمة بتولد في دبي وبيطرشوا لها سيارة إسعاف وفيها وحدة الأمومة.
2: خصوصية وثقافة اليوم دولة الإمارات دول الخليجية والعربية والإسلامية في عملية التعامل مع الحالات هذه. تم طرح الفكرة وطبقنا الفكرة بناء على شخص من المجتمع إن ليش ما تسوون أنتوا وحدة إسعافية خاصة للحريم. فعلى هذا الأساس تم تخصيص السيارة هذه وحتى اللون للسيارة مختلف.
1: وردي أكيد.
2: أي نعم.
1: وفي البحر ما شاء الله عليكم أطلقتوا زورق سريع يشتغل بالطاقة الشمسية.
2: نعم.
1: سرعته بما يقارب 50 ميل في الساعة.
2: دبي اليوم تمشي مع استراتيجية معينة لخاص في موضوع اليوم صديقة البيئة.
1: نعم.
2: نحن اليوم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف نبي يكون داعم لهذه الاستراتيجية بحيث أن اليوم تكون عندنا سيارات صديقة البيئة أو مركبات إسعاف سواء كانت مركبة إسعاف أو كان زورق إسعافي اليوم يخدم هاي الاستراتيجية.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: مستمعين الأعزاء، ننتقل الآن لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هنا
1: حييكم ونرحب بكم وننقل لكم هذا البث الحي والمباشر لشعائر خطبة وصلاة الجمعة من هذا المسجد، مسجد المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه لمنطقة زعبيل بدبي. خطيب الجمعة لهذا اليوم هو فضيلة الشيخ سلطان الحمادي، وخطبته بعنوان أمهاتنا الغاليات، وخطيب الاحتياط هو فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز بن مالك. نسقت لهذه الفترة الدينية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وكما سيرفع الأذان المؤذن الشيخ عبد الله حارب الرميثي، ننتظر في هذه الأثناء وصول الإمام وصعوده إلى المنبر لبدء خطبته.

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل بر الأمهات من أفضل الطاعات، وعقوقهن من أكبر السيئات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه من بعده. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. أيها المؤمنون، حديثنا اليوم عن أمهاتنا الغاليات الحانيات، مستجابات الدعوات ومنبع البركات، ومنبع البركات. لهن في شرعنا مقام عظيم وقدر كريم، فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلما أتى عليه وفد سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ فما زال رضي الله عنه على ذلك الحال حتى لقيه، فقال له: أنت أويس؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي، فاستغفر له. فتأملوا يا عباد الله كيف حرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الصحابي الجليل أحد المبشرين بالجنة، على استغفار أويس بن عامر له جزاء لبره بوالدته. فأي منزلة تبوأتها الأم عند الله، وأي مكانة عظمى لها عنده جل في علاه، حتى أوصى أنبياءه عليهم السلام ببرها. قال عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، أي مؤديا حقها، محسنا إليها، موقرا لها، رؤوفاً بها، عطوفاً عليها. نعم يا عباد الله، إنها الأم التي دعانا ربنا إلى تذكر فضلها وجهودها، فقال: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن، أما فرحت أمك حين علمت بحملها، ونبت جسمك من جسمها، وتحملت ثقلك مع ضعفها، وكلما ازداد وزنك ازدادت، وكلما ازداد وزنك زادت مشقتها، وفي ولادتك تحملت من الآلام ما تعجز عن وصفه الأقلام. قال تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها، فلما نظرت إليك نسيت آلامها، وعلقت بك آمالها، ثم خدمتك فما قصرت ولا فترت،
جعلت حجرها لك فراشا وصدرها لك غذاء. لا تنام حتى تنام تحمل همك وتشعر بألمك وتفرح لفرحك وتسعد بابتسامتك. كم حرمت لأجلك نفسها وآثرت رضاك عن حاجاتها، فوالله لو بذلت مالك أجمع في إسعادها ما وفيت حقها. فكيف يبخل رجل على أمه بدريهمات ويكسر قلبها وهي التي لم تبخل عليه بمالها وحاطته بحنانها؟ أم كيف يعقها بنظرة قاسية أو كلمة جارحة أو يرفع عليها صوته أو يغلظ لها قوله؟ أما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات؟ أيها البار بأمك، وازن بين حقوق أمك وزوجك وأولادك وعملك، فليس من العدل أن تنشغل عن أمك بغيرها. أما علمت أنها ربما ظلت طوال يومها تنظر دخولك عليها فيسعد بزيارتك قلبها أو اتصالك بها فيأنس بصوتك فؤادها؟ ألم تر كيف صور ربنا حال أم موسى عليه السلام حين غاب ولدها فقال: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا؟ فكيف بأم تنتظرك ولا تراك وتترقب صوتك ولا تسمعه؟ فإذا انطوى يوم انتظارها خاب أملها وانكسر خاطرها، فأين قلبك وأين برك؟ كيف تنشغل عنها وقد قدمها نبينا صلى الله عليه وسلم على غيرها؟ حين جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم من؟ قال: ثم أبوك. ولا عجب، فبر الوالد من أعظم الطاعات وأكمل المبرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، فاجتهد في بر والدتك واعمل بقول ربك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أقول قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه.

الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا أيها البار بأمك إن والدتك كنز بين يديك وأعظم ثروة لديك فاغتنم وجودها وعجل ببرها قبل أن تلحق بربها حينها تندم على التقصير في حقها وتتمنى لو قبلت يدها ورأسها وشبعت من حنانها وتود أن لو أفنيت عمرك في الجلوس بين يديها والنظر إليها والتفاني في خدمتها ألا فاستدرك ما فات وبادر قبل الفوات قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كليهما عند الكبر لم يدخل الجنة فدونك أمك شمر في برها فذلك أمر ربك وهدي نبيك صلى الله عليه وسلم وموروث مجتمعك فإننا في دولة الإمارات نربي الأجيال على تكريم الأمهات والقيام بحقوقهن والإهداء لهن فهن من يلدن الأبطال ويربين الأجيال ليكونوا حصنا للوطن ودرعا وقوة وسندا فتحية إجلال وتقدير لهن والحذر من عقوقهن فالبر والعقوق دين مسترد فاختر لنفسك ما تقدم لأمك فإنما تحصد في غدك ما زرعته اليوم من برك وأما من فجع برحيل أمه فليعلم أن أبواب البر لم توصد وطرق الإحسان إليها لم تنفد فليضئ قبرها بدعوة صالحة ويسعد روحها بصدقة جارية فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فأكثر من الدعاء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واستغفر لها واقض دينها وأوفي نذرها وأنفذ عهدها وانجز وعدها وصل أهل قرابتها ولا سيما أخواتها فالخالة بمنزلة الأم أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة قال هل لك من أم قال لا قال هل لك من خالة قال نعم قال فبرها هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وصحبه الغر الميامين.
وصحبه الغري الميامين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنسار الصحابة الأكرمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا، وارزقنا برهن أحياء وأمواتا. اللهم ارحم أمهاتنا كما ربيننا صغارا، واجزهن عنا خير الجزاء. اللهم إنا نسألك من النعم تمامها، ومن العافية دوامها، ومن الخير أكمله، ومن اللطف أجمله. اللهم احفظ دولة الإمارات من كل الجهات. اللهم إنا نستودعك قيادتها وأهلها ومن يعيش على أرضها، واحفظ اللهم قواتنا، واحفظ اللهم قواتنا المسلحة، وأيدها وفقها وسددها وانصرها، فهي درعنا الحصين وحصننا المكين وسبب في أمننا واطمئناننا. اللهم اجزي جنودنا البواسل خير الجزاء وأوفره وأعظم الثواب وأكرمه، وقوِّ بأسهم وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بالمعتدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وبعبادك يمكرون، وبحرمة الشهر الحرام يستخفون. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا وهاديا ومسددا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفق نوابه ولي عهد الأمين والشيخ محمد بن راشد ولي عهده، وإخوانه حكام الإمارات وأولياه عهودهم لما تحب وترضاه. واحفظ اللهم أمنا أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، ومتعها بالصحة والعافية، وأدم عليها نعمك ظاهرة وباطنة، وبارك في عمرها وعملها، واجعل ما تقدمه من خيرات ومبادرات ورعايات للأمهات في ميزان حسناتها. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقاسم المؤسسين، والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد والشيخ حمدان وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك، وارفع درجاتهم في جنتك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجلي يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واقم الصلاة.

استووا تراصوا سدوا الخلل. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: كنا في نقل خارجي لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة. نعود الآن لمتابعة برامجنا.

0: السعادة في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009 جديد على الخليجية.
2: الأغنية يقول براشد من أشعار فزاع، ألحان فايز السعيد، غناء حسين الجسمي.

0: جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك، يعني معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك، يعني معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ غيبتك طالت ليالي، يا عسى خير وعذرتك، خوفي وكل انشغالي دون ما أقصد جرحتك. يعلم الله، يعلم الله وقلبي شاهد، أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. يعلم الله، يعلم الله وقلبي شاهد، أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. وتدري، تدري يوم احنا نتباعد كلها الدنيا وأهلها، يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها. تدري، تدري يوم احنا نتباعد كلها الدنيا وأهلها، يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها. كان قلبك وكان قلبك يا فتوني، طاوعك تنسى حبيبك، أنا ببقى مع شجوني، وانت روح الله حسيبك، بس تأكد، بس تأكد يا عيوني، لو غدا غيري نصيبك، وانت وياي وبدوني، ما أبي مكروه يصيبك. وجالس في حالي ولحالي.
1: على الخليجية.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا، احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.

كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل علينا يظهر صداع عداوته.

لا ضاقت الدنيا وحزن لا صار عندي حكي واجد غصب عني سكت لا صار عندي حكي واجد غصب عني سكت إلا زاد شوقي حاولت أقاوم ما قدرت

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية. وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟ حتى السؤال يقول وين الإجابة؟ عامين ضايق وانت لليوم ما بنت، وهي حالتي بين الحزن والكآبة. لو شنت بعيون المخاليق ما شنت، في عين من حبك سرابها سرابة. لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابة. عود علي عود علي وانا ترياك لاهنت، الحال واحد والظروف تشابه. إذا سألت تحبني قلت لي كنت، وأنا ابتسم من باب حب الدعابة. إذا سألت تحبني قلت لي كنت، وأنا ابتسم من باب حب الدعابة. ونخنتني أعلم ترى ما بعد خنت إلا معك، لكن خونة ذرابة خنتك مع طيفك. بعد ما تيقنت إنك علي بعد الثرى والسحابة، أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت حب يخلده المشيب شبابه. أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت حب يخلده المشيب لشبابه. تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ إنه يعيش بواقع ما درابه. لكننا وشو أنا وانت ويش انت؟ هذا السؤال اللي يبي له إجابة.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أجمل المنوعات الغناء.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم، كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروه أهلنا على ما هو فيه من ما يقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
5: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآباهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 25 40 الملامه 27 33 الدوحة 27 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 38 أما الكويت 27 34 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق علامك القبول. انت لي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك العوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر العوب. وجبينا مثل براق الغمام، أو قما شمس تحية للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: بك وبك
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
5: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
6: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
7: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
6: واحد. القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
7: لازم أضيف شيء على القائمة.
6: شو؟
7: حذاء مريح.
6: القبائل برايم في 15 مايو سيتي لاند مول دبي.
8: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae، تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا، احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.

تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا، ونموذج إعلان احترافي، وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط. كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com. أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
2: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
1: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر. الجو

0: تمضي القوات المسلحة الإماراتية في مسار واضح المعالم يقوم على الجاهزية الدائمة والاستجابة المتكاملة، حيث تتكامل القوات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية ضمن منظومة واحدة متطورة.
1: تمثل الصناعة الدفاعية في دولة الإمارات خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الجاهزية والسيادة الوطنية، إذ لم تعد تقتصر على استيراد المعدات العسكرية، بل أصبحت تعتمد على بناء قدرات وطنية في الصيانة والتطوير والتحديث، ويعرف هذا التوجه بمفهوم الاستقلالية الذكية.
2: شركة الإمارات للطاقة النووية مشاركين في إصنع الإمارات، كون محطات براكة للطاقة النووية هي أكبر مصدر للكهرباء النظيفة في دولة الإمارات، وتعتمد عليها الكثير من الصناعات المحلية.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي كريستيان شتوكر مستشار جمهورية النمسا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تعزيزهما، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في المنطقة. شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول برنامج لتدريب رواد الفضاء وتجربة سياحية تحاكي جاهزية السفر إلى الفضاء في رأس الخيمة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير برنامج سياحي نوعي في رأس الخيمة يتيح للأفراد خوض جانب من التدريبات التي يمر بها رواد الفضاء استعدادا للرحلات الفضائية، ومن المتوقع إطلاق التجارب الأولية خلال النصف الثاني من عام 2026. أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت اليوم مع 2 صاروخ باليستي و3 طائرات مسيرة قادمة من إيران أسفرت عن 3 إصابات متوسطة. قال الكريملين اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للتفاوض مع أي طرف بما في ذلك الأوروبيون، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن قادة الاتحاد الأوروبي يستعدون لإجراء محادثات محتملة. لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون جراء ثوران بركان جبل دوكونو في شرق إندونيسيا اليوم، وقال قائد الشرطة المحلية إن الضحايا كانوا ضمن مجموعة من المتنزهين على الجبل البركاني في إقليم نورث مالوكو عندما ثار صباح اليوم، لافتا إلى أن فرق الإنقاذ تبحث عن نحو 20 متسلقا يعتقد أنهم لا يزالون عالقين في الجبل بعد الثوران. أكدت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية والذي أودى بحياة 3 أشخاص لا يشكل حاليا بداية وباء أو جائحة. في سياق ذاته أعلنت وزارة الصحة الهولندية نقل مضيف الطيران إلى مستشفى بأمستردام بعد مخالطتها أحد ضحايا الفيروس على متن السفينة، فيما ذكرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا اليوم أنه جرى رصد حالة مشتبه بإصابتها بفيروس هانتا، وهي لمواطن بريطاني ثالث في جزيرة تريستن داكونا جنوب المحيط الأطلسي. ختام الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. مساء الخير والسعادة ومساء الويكند السعيد لكل متابعينا عبر أثير الخليجية 1009. وإن شاء الله دائما تكون أوقاتكم جميلة وسعيدة. وبما أن نحن نعيش اليوم انطلاقة الويكند، فنتمنى من كل واحد منكم يعني يضبط جدوله ويقضي إجازة الأسبوع أو نهاية الأسبوع في الأماكن اللي يفضلها، وكذلك يعني يمارس الأنشطة، وكذلك يروح للأماكن المفضلة بالنسبة له، يعني عشان تطلعون خارج حدود الروتين اليومي. واليوم إن شاء الله بخبركم عن عدد من الفعاليات وعدد من الأماكن اللي تستحق الزيارة، سواء حابين تزورونها برفقة العائلة أو برفقة الأصدقاء، لأن الفعاليات متنوعة وخلنا نقول تغطي مختلف الاهتمامات، سواء كانت فعاليات فنية، فعاليات خاصة بالأكل، فعاليات ترفيهية ثقافية. عموما بنغطي بعض الفعاليات اللي تقام في دولة الإمارات خلال هذه الفترة، وكذلك فعاليات قادمة ممكن تحطونها ضمن أجندتكم للأيام القادمة. مساء خير وسعادة مستمعتنا عبير النمر، وكذلك كل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. بنسمع ياكم مجموعة من أروع المحطات الغنائية الخليجية، ونبدأها بصوت الفنان حمد العامري، دنق على الخليجية 1009 ومن خلال انطلاقة شورت كات. يسعدني يكون برفقتكم أنا مريم الجسمي لمدة ساعتين، وخلال هالساعتين إن شاء الله بكون مع بعض بفقرات ومواضيع مختلفة. وبنركز اليوم مثل ما قلنا ومثل ما نعرف طبعا مع انطلاقة الويكند، نركز على الفعاليات الممتعة والفعاليات اللي ممكن تزورونها والأماكن اللي فعلا تستحق الزيارة. يا مساء الخير والسعادة.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 25، 40، المنامة 27، 33، الدوحة 27، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 38، أما الكويت 27، 34، وأخيرا الرياض 26، 41.
0: هو الخليج على الخليجية. ويكند.
2: فعاليات عديدة تقام في مدينة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، ونبدأ وياكم من مهرجان The Great Outdoors. تقام هذه الفعاليات، فعاليات المهرجان في مدينة إكسبو، وتستمر حتى نهاية هذا الشهر. فعالية عائلية ترفيهية مميزة في ثلاث وجهات رئيسية في مدينة إكسبو دبي، ويستمتع الضيوف بتشكيلة مميزة من الأنشطة اللي تشمل مسار العقبات القابلة للنفخ والألعاب، وكذلك مساحات مخصصة للنزهات وأمسيات سينمائية في الهواء الطلق، بالإضافة إلى خيارات تناول الطعام الخارجية. أيضا لكل محبي الفن والفنون الراقية والرائعة، أوتار وأحلام موزارت وبيتهوفن، روائع فيينا في دبي أوبرا، بيكون هذا الحدث تاريخ 10 من هذا الشهر، يعني هذا الويكند. تحتفي هذه الأمسية بأشهر المقطوعات الكلاسيكية لموزارت وبيتهوفن، وتسلط الضوء على ألق تراث فيينا الموسيقي. مثل ما قلنا، هذه الفعالية ستقام في دبي أوبرا تاريخ 10 من هذا الشهر. أيضا للذواقة، نذكركم بأنه أسبوع دبي للمطاعم مستمر، ويستمر حتى 17 من هذا الشهر، ويقام في مختلف أنحاء إمارة دبي، وهناك مطاعم مختارة تمنح عشاق المأكولات فرصة استكشاف أرقى ما تقدمه دبي من تجارب طهي استثنائية. تتيح هذه الفعالية قائمة مختارة من الأطباق الشهية، وكذلك القوائم المصممة بعناية، إلى جانب عروض مميزة في عدد من أشهر مطاعم الإمارة وأكثرها تميزاً. على فكرة، بعض المطاعم المشاركة في هذه في أسبوع دبي للمطاعم حاصلة على نجوم ميشلان، وتعتبر من المطاعم الراقية في مدينة دبي. فإذا حابين تجربون هذه الأطباق اللي تقدمها هذه المطاعم في مدينة دبي، ما عليكم إلا أنكم تحجزون طاولتكم سواء في عطلة نهاية الأسبوع وكذلك خلال أيام الأسبوع. ونتمنى لكم كأكيد قضاء أوقات جميلة وممتعة برفقة العائلة والأصدقاء، سواء اخترتوا هذه فعالية أو الفعاليات الأخرى اللي تقام خلال هذه الفترة في مدينة دبي. هذه ممكن الفعاليات، هناك فعاليات أخرى تقام حاليا، وكذلك فعاليات أخرى ستقام خلال الأيام القليلة القادمة، بنخبركم عنها إن شاء الله خلال برنامجنا لهذا اليوم. مساكم خير وسعادة.
3: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، وقت مجحي من خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في الصدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسلت قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شلون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9.
1: كانت الأثير.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في واير.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.

0: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد. دائما نسمع عبارة الوقاية خير من العلاج، وهذا معناه أن نحن يوم نهتم بصحتنا يعني مثلا نتجنب كل ما هو مضر بالصحة، وفي المقابل نركز على الأمور الإيجابية اللي تتعلق بصحتنا العامة، نكون حمينا نفسنا من الإصابة بالأمراض قدر المستطاع، يعني على الأقل سوينا اللي علينا واهتمينا بنفسنا. في فقرة شيء واحد نركز على شيء معين يؤدي إلى صحة جيدة. إذن أباكم تذكروا لي شيء واحد شيء واحد من خلال حياتكم اليومية، شيء سواء تسوونه أو شيء تتجنبونه للحصول على صحة جيدة، شيء متعلق بالممارسات اليومية، بالحياة اليومية، نمط الحياة اليومي اللي نعيشه. شو الشيء اللي إذا ركزنا عليه وسويناه واتبعناه بنحصل على صحة جيدة، أو شيء إذا التزمنا بتركه أو الابتعاد عنه أو على الأقل التقليل منه قدر المستطاع خلال حياتنا اليومية أيضا بنحصل على صحة جيدة. إذن شيء واحد يقود إلى صحة جيدة، ما هو هذا الشيء؟ أتوقع كل واحد منا يمكن يلتزم بأمر معين في هذه الحياة، في حياته اليومية بشكل عام، وبالتالي هذا الشيء يؤدي إلى الحصول على صحة جيدة في هذه الحياة. صحيح أحياناً نحن نتقاعس، أحياناً ننسى أو نتناسى، وأحياناً يعني صحيح هذه الأشياء نشوفها مهمة ونعرف ونقر بأنها مهمة، ولكن في بعض الأحيان يعني في استثناءات، خصوصاً بعض الناس يعني في عطلة نهاية الأسبوع، أثناء التجمعات، في العزايم، في السفر، أحيانا يعني يتركون هذه الأمور اللي تعودوا عليها واللي من خلالها يهتمون بصحتهم. ولكن احنا نقول بأن مرة مرتين ثلاثة الواحد شوي يعني يبتعد عن هذه الأمور اللي يعرف أنها مفيدة لصحته مو مشكلة، ولكن بشكل عام نمط حياتنا اليومي لابد أن نحن نمشي ونتعود على أمر معين، سواء مثل ما قلنا أمور نعود نفسنا عليها نركز عليها ونسويها في حياتنا اليومية، وأمور أخرى نتجنبها، وذلك للحصول على صحة جيدة. في فقرة شيء واحد نباكم تذكروا لنا شيء واحد إما يندرج تحت الأمور اللي لازم نركز عليها في حياتنا اليومية، أو شيء لازم نتركه ونبتعد عنه أيضا في حياتنا اليومية.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: في هذه الأثناء جميع الطرقات الرئيسية في مدينة دبي تشهد انسيابية في حركة السير، ودائما نتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: بودكاست استكانة.
1: صرت أمريكا وشفت التجربة الإسعافية عندهم هناك، شو الاختلاف اللي بينه وبينهم؟
2: اليوم خلينا نقول على مستوى الصعيد العالمي في تجهيز السيارات الإسعاف، أقدر أنا أكد لك اليوم نحن كمؤسسة بيئة خدمات إسعاف كل سيارات الإسعاف لنا سيارات مجهزة بكل الأجهزة والمعدات الطبية المتقدمة. في أمريكا يمكن ما شفنا هذا الشيء، عندهم نوعين من سيارات الإسعاف، عندهم سيارات إسعافات بسيطة وعندهم سيارات إسعاف متقدمة. نحن هني لله الحمد بتوجيهات اليوم الحكومة الرشيدة أن اليوم نكون الأفضل عالميا، كل سيارات الإسعاف فيها كل أحدث الأجهزة والمعدات الطبية. اليوم ما نعتمد فقط على السيارات، اليوم التعليم والتطوير والتحسين موجود والتركيز موجود على الكوادر التخصصية. نفوضنا بعض الصلاحيات اللي موجودة، نمكن لهم، ندربهم، نعلمهم، وكذلك نرسلهم خارج دولة الإمارات.

0: مؤتمرات للاطلاع على أفضل المنصات، للاطلاع على أفضل معارض المؤتمرات وحضور المؤتمرات، للاستفادة من هذه التجارب ومن ثم جلب هالاستفادة إلى دولة الإمارات، وشو اللي اليوم يتكيف معنا في دولة الإمارات، بحيث أن نحن ما نقلد شخص أو جهة معينة، لا، اليوم نحن نحدث ثورة إسعافية جديدة في على مستوى العالم.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف
1: الخليجية.
3: دانت الأثير 1-0-0-9.
4: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكة ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
6: وفعلا الاهتمام بالصحة يعتبر من أهم الأمور اللي لازم نحن نوليها أهمية في حياتنا اليومية. مثل ما يقولون يعني الوقاية خير من العلاج، هناك أمور لازم نسويها وأمور أخرى يجب الابتعاد عنها للحصول على صحة جيدة. نباكم تذكرونا في فقرة شيء واحد، شيء واحد يقودنا إلى صحة جيدة في هذه الحياة. ما هو هذا الشيء؟

0: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد. من أفضل طرق الاستثمار هو الاستثمار في الصحة. ببساطة نتبع نمط حياة صحي ونتعود عليه خلال حياتنا اليومية عشان نعيش حياة سليمة، وبالتالي نقي أنفسنا من الإصابة ببعض الأمراض. الطرق كثيرة، منها مثل ما ذكرنا الالتزام بأشياء أو تجنب أشياء أخرى خلال حياتنا اليومية. فما هو الشيء الذي يأتي في المقدمة من حيث الاهتمام بالصحة؟ هذا الشيء اللي أنتوا شخصيا تتبعونه وتسوونه في حياتكم اليومية وتعتقدون، أو خلنا نقول تشوفون بأنه فعلا مهم للصحة العامة. عبير تقول تحسين جودة النوم، شرب الماء، التحكم بكمية الأكل وتقليل الاسترس. كل هذه الأمور مجتمعة تعتبر فعلا أمور تؤدي إلى صحة جيدة، منها أن نحن نحاول قدر المستطاع نقلل التوتر اليومي، نتحكم بكمية الأكل ونضيف عليها الوقت اللي نتناول فيها الأكل، خصوصا يعني وجبة العشاء إذا كانت، كل ما كانت طبعا في وقت مبكر كل ما كانت أفضل. شرب الماء دائما ينصح بشرب الماء، شرب خلنا نقول كمية مناسبة من الماء، وكذلك تحسين جودة النوم. كل يوم نتكلم عن النوم، نحن نتكلم عن النوم تحديدا في الفترة المسائية، لأن بعض الناس يسوون صح ينامون لساعات طويلة، لساعات خلنا نقول كافية خلال اليوم، ولكن للأسف توقيت النوم يكون مختلف وتوقيت النوم يكون غلط. فالنوم تحديدا في الفترة المسائية، النوم في الليل ولمدة كافية، هذا الشيء جدا مهم وضروري لصحة الإنسان. مريم الشامسي يسعد مساك يا مريم، تقول ممارسة الرياضة. وعلى طاري الرياضة، على فكرة يعني مو بلازم الواحد يصير يسجل الجيم ويروح لمكان معين لممارسة الرياضة، ممكن الرياضة نمارسها خلنا نقول بأبسط الطرق وفي أي مكان، سواء في المنزل أو في الفريج يعني بين البيوت، أو كذلك في الأماكن اللي فيها مضامير خاصة للمشي أو الجري، وما شاء الله مكثرة هذه الأماكن الموجودة عندنا هني في مدينة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، مخصصة طبعا الجهات المعنية مخصصة مضامير لممارسة الرياضة بمختلف أنواعها وأشكالها. راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. إذن سؤالنا يقول يا ترى ما هو الشيء الذي يؤدي إلى حياة صحية جيدة؟ شيء تسوونه أو تدخلونه خلنا نقول ضمن نمط حياتكم اليومي وبالتالي يؤدي إلى حياة صحية جيدة، شيء سواء تتجنبونه أو شيء تركزون عليه في الحياة اليومية. إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. يا مساء الخير والسعادة.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع بسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بهلساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحا من السبت لين الربوعي، اللي حزنها غير عن كل الأحزان، خلى ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الأذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذه يرقى طبوعي، أبوي سماني على أبوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني يا باد اللساءة بإحسان، ومن قوة وقفاتي أثبت وقوعي، يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني صدقاي وربوعي، والله لو ان فيدي أفرح إنسان بفرحه لو ان ثمنها دموعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الجو جوكم.

0: لدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: صوت بلا صورة.
1: نؤكد بأن إنجازات برنامج شيخ زايد الإسكان تعكس التطور المستمر في المنظومة الإسكانية في دولة الإمارات وقدرتها على مواكبة احتياجات المواطنين والاستجابة لها بكفاءة ومرونة.
2: تعكس نتائج المسح الاجتماعي سام المكانة المتقدمة لدبي كوجهة مفضلة للعيش من خلال مؤشرات نوعية تعكس جودة الحياة والاستقرار المجتمعي، حيث أشار نحو 95% من السكان إلى تفضيلهم العيش في الإمارة مدعومين بشعور عال بالأمان وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
3: شاركت القوات المسلحة في مهام إنسانية وإغاثية متعددة شملت إيواء اللاجئين وتأمين وصول المساعدات وإزالة الألغام وإنشاء المستشفيات الميدانية إلى جانب دعم المتضررين من الزلازل والسيول والأزمات الإنسانية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذا الموجز الإخباري. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي كريستيان شتوكر مستشار جمهورية النمسا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تعزيزهما، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في المنطقة. شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول برنامج لتدريب رواد الفضاء وتجربة سياحية تحاكي جاهزية السفر إلى الفضاء في رأس الخيمة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير برنامج سياحي نوعي في رأس الخيمة يتيح للأفراد خوض جانب من التدريبات التي يمر بها رواد الفضاء استعدادا للرحلات الفضائية، ومن المتوقع إطلاق التجارب الأولية خلال النصف الثاني من عام 2026. أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت اليوم مع صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة قادمة من إيران أسفرت عن ثلاث إصابات متوسطة. أعلن كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي بشأن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة النائب الألماني برنارد لانغا أن الجولة النهائية من المفاوضات بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي ستعقد يوم 19 من مايو الجاري في مدينة ستراسبورغ، مؤكدا رفضه الضغوط التي يمارسها حزب الشعب الأوروبي للإسراع في إقرار الاتفاق قبل استكمال الضمانات القانونية والسياسية المطلوبة. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم تدمير 8 أنفاق تحت الأرض في جنوب قطاع غزة، قال إنها كانت تستخدم من قبل حركة حماس خلال الأشهر الأخيرة، ويبلغ طولها الإجمالي أكثر من 2.5 كيلومترات. ختاما، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو اليوم إن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت في أبريل للشهر الثالث على التوالي مع صعود أسعار الزيوت النباتية على وجه الخصوص. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. مساء الخير والسعادة لكل مستمعين وكل من انضم للتواصل يانا في هذه اللحظات ولكل من انضم للاستديو في هذه اللحظات أيضا. عبد الله مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور.
0: أول شيء كل عام وأنت بخير.
2: وأنت بخير.
0: متى عيد ميلادك؟ البارحة ولا اليوم؟
2: لا اليوم 8/5.
0: اليوم 8/5 سبحان الله. شوف شهر 5 ما شاء الله زاخر بالفعاليات والأنشطة والأحداث المهمة خصوصا في دولة الإمارات. تعرف باكر يصادف شو؟
2: 9/5. لا شو يصادف؟
0: 9/5 تحتفي يقول لك دولة الإمارات تاريخ 9 مارس، واللي بيصادف إن شاء الله باكر بيوم الإمارات الطبي. هذه المناسبة تعتبر مناسبة سنوية تعبر فيها الدولة، ونحن بالتأكيد نعبر عن شكرنا لجميع العاملين في القطاع الصحي. ويعتبر هذا اليوم تثمين لجهود الكوادر الطبية والتمريضية والفنية في تعزيز جودة الحياة وحماية المجتمع.
2: إن شاء الله تبارك الرحمن.
0: عبد الله كيف تحافظ على صحتك؟ يعني خبرني عن شيء واحد أو مجموعة أشياء بس بشكل مختصر.
2: نعم.
0: وسريع في حياتك اليومية. ضمن نمط حياتك اليومي شو أشياء؟ في أشياء تلتزم فيها وتسويها ومركز عليها، وفي أشياء يمكن تتجنبها للحصول على حياة صحية جيدة.
2: أنا صراحة أبتعد عن السكر.
0: أيوة.
2: يعني أحاول قدر المستطاع أني أبتعد عنه. إذا يعني قلبي حب يأخذ له شيء سكر يكون قطعة بسيطة جدا، بس على أساس أني أخذ نكهة السكر، عرفتي؟ كلنا نعرف أضرار السكر وكثرته تؤدي أكيد لأمراض السكري والسمنة الزايدة والأمور هذه. فمع الحمد لله اللايف ستايل الجديد عندي أحاول أنه أبتعد عن السكر، والحمد لله أوريدي ما عندي هالحب الكبير للسكريات، ولكن أخذ بالي. يعني الشاي الحين بدون شكر، الكوفي عندي بلاك بدون شكر. أول شيء تستطعمين أكثر نكهة الشاي والقهوة، بتحسين فيها أكثر. والسويتات مرة في الأسبوعين قطعة واحدة، والسلام عليكم.
0: كلامك صحيح عبد الله. يمكن في البداية الواحد خصوصا اللي يشرب شاي بالشكر، ونعرف أن الكثير من الناس أو خلنا نقول عدد من الناس يحطون كمية كبيرة من السكر تحديدا في الشاي.
2: صحيح.
0: ما عندهم مانع القهوة، يشربونها قهوة مرة وايد، ولكن الشاي بالذات.
2: صحيح.
0: يحطون كمية كبيرة من السكر، ومستحيل يشربون الشاي بدون شكر. بس المسألة مسألة تعود. في البداية يمكن الواحد يشوف الموضوع شوي صعب بالنسبة له، بس بمرور الوقت بالعكس، يعني كل ما شرب المشروب بدون سكريات يعني سكر مضاف، طبعا هناك بدائل ممكن الواحد يلجأ لها، ولكن يفضل الابتعاد عن السكريات خصوصا السكر المضاف. في أكلات معينة منها الفواكه فيها سكر طبيعي، ممكن الواحد يعني يستبدل هذه الأمور بالسكر الطبيعي، ولكن أكيد بحدود. مثل ما قلت فعلا السكريات تعتبر من الأمور اللي يعني من الأمور اللي تضر بالصحة.
2: نعم.
0: شيء ثاني؟
2: بس هذا هو حاليا اللي مركز عليه. الكاربز الحمد لله علاقتي فيه زين الحين، يعني خفيفوني. أركز أكثر شيء على بروتين، عقب الكاربز، عقب إذا في سكريات مني أو منك. الشيء اللي خاطري وأطمح إن شاء الله تعالى أني أقدر أقوي عندي حب الرياضة، لأني ما أحب الرياضة.
0: أنزي بتدي بالمشي بالجري عبد الله؟
2: ما
0: تسوق سيكل؟
2: ما أحبهم
0: حتى السيكل؟
2: ما أحبهم، عندي عقدة من السيكل. طحت وأنا صغير، ولين الحين أتذكر طيحتي وأقول لا ما أبغى.
0: عبد الله إذا بتذكر أيام الطفولة ويوم طحت من السيكل. أنا كم مرة طحت؟
2: تعطيني سيكل بأربع ما عندي مشكلة.
0: البعد مو بثلاث، بأربع. عبد الله ما شيء سيكل بأربع تواير.
2: ما يخصني دبرولي واحد.
0: ما شيء البيبي تشير. بس الرياضة جدا مهمة.
2: هاي خاطري يعني إن شاء الله بس شوي أموري تترتب. أبغى ألتزم في الموضوع، لأن الفترة الماضية كان عندي كم من شغلتني. فمثل ما قلت يمكن ابتديها بالمشي، وعقب اشوف اسلم على الجيم، اصير اشترك سنه واروح اسبوعين.
0: بس شوف الانطلاقه، البدايه هي الاهم. سواء تقطع مثلا السكريات، الاملاح، الكاربز مثلا، او حتى في الرياضه، مساله الرياضه. إذا سجلت مثلا خلنا نقول لمدة 3 شهور إذا التزمت أول أسبوعين 3 أسابيع تلقائيا لا إراديا بتشوف أنك خلاص التزمت. عبد الله ضحكتك صفراء ما عيبتني.
2: لا ذكرت فيه كان نكتة يقول لك شو العالم الرياضيين يسيرون الجيم يقول أنا أطلع الطاقة السلبية كلها في الجيم, يقول أنا أسير هناك أطلع طاقة سلبية فيني من كثر التعب اللي أحس في الجيم. يعني سبحان الله أنا هالي أحس أروح أطلع متضايق أوف ليش تي عرفتي. فمتى الواحد يقدر يوصل لمرحلة أنه يستمتع بالتمارين الرياضية ما يحس أنه معاقب؟ أنا أحس عقاب. شوفي كيف للمايندسيت مالي. هي والله أروح الجيم أحس أنه غصب عني وأحس عقاب يوم أشيل شيء ثقيل مثلاً أو تمرين يكون صعب أو شيء. ليش جي شو مسوينا في حياتي؟ ليش أعذب عمري جي؟
0: لا تعرف عبد الله في ناس يسيرون الجيم ما يستخدمون الأجهزة وما يجهدون نفسهم يعني بشكل كبير, يستخدمون جهازين 3 ويطلعون يعني تريدميل نص ساعة أو ساعة السايكلينج وعندك أو يحضرون الكلاسات اللي موجودة يعني في الجيم.
2: حلوين هيا لهي
0: حلوين يعني الواحد يسوي الشيء اللي يناسبه, المهم أنه يتحرك المهم أنه يتعود يروح الجيم أو مو بشرط الجيم, حتى ما شاء الله عندنا مضامير المشي الحين ما أن الجو حار ممكن الواحد يروح المولات يروح الأماكن المكيفة المسكرة ممكن يمارس المشي والجري. اليوم كنت الصبح كنت في أحد المولات ما شاء الله ما شاء الله نسبة الناس اللي وانت بكرامة لابسين أحذية الرياضة من مختلف الأعمار حريم وريايل ما شاء الله يمشون ينطلقون, وأنا أحب وايد أحب يوم أشوف يعني أشخاص يمكن كبار فوق 50 فوق 60 سنة ما شاء الله عليهم ما يودرون الرياضة خصوصا رياضة المشي.
2: كفو والله
0: يلا هذا يمكن حافز عبد الله.
2: شكرا لك مريم.
0: بس لا الصراحة يعني الرياضة خصوصا المشي رياضة خفيفة ممكن الواحد يمارسها في أي مكان
2: إن شاء الله.
0: نسمع معاكم هذه المحطة الغنائية بصوت الفنان راشد الماجد ونرجع بعد شوي نقول يا مساء الخير والسعادة ومساء الصحة للجميع إن شاء الله.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 25، 40، المنامة 27، 33، الدوحة 27، 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 38، أما الكويت 27، 34، وأخيرا الرياض 26، 41.
0: هو الخليج على الخليجية ويكند.
3: هذا الحدث سيقام الويكند الجاي إن شاء الله، بس نباك ما تحطونه ضمن أجندتكم اليومية وتستعدون لهذه المسرحية، مسرحية من نوع آخر، مسرحية المايسترو مع الفنان طارق العلي وفرقته الموسيقية. كل واحد منهم حاب يبرز نفسه وحاب يكون هو قائد هذه المسرحية، ولكن النتيجة فوضى كوميدية رهيبة بتعيشونها خلال هذه المسرحية اللي بتكون على مسرح دبي أوبرا تاريخ 15 و16 من هذا الشهر. نذكركم بأن أسعار التذاكر تبدأ من 99 درهم فقط وتباع من خلال موقع platinumlist.net. هذه المسرحية برعاية الخليجية 1009.
0: الخليجية الإماراتية،
4: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.
0: جديد على الخليجية،
5: على الخليجية.
6: الأغنية يقول براشد من أشعار فزاع، ألحان فايز السعيد، غناء حسين الجسمي.

0: يقول أبو راشد من أشعار فزاع.
1: أشعار على الخليجية.
2: أشعار.
1: أشعار
2: على الخليجية.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يشع وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن وصف غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي وتملن الجدران، واظهر الشرفة تحت السماء وسكر الباب خلفي ريح تهب، وتسكن العظم رجفة وتموت ريح، وتسكن أوراق نزفي على الروابي تهطل دموع وطفة، وتصب لمع بروقها وسط طرفي يا طاري الغدران، والعمر رشفة مع قلها يا ليتها يوم تصفي، الحب واجد مير الأقدار خلفه، والأرض واجد لكن الحلم منفي، واللي أعرفه راح ما عاد أعرفه، ولا أظن يذكرني إلا قبلت مقفي، ما هو حبيبي مورد القلب حتفه، وله حبيبي يفرح بوقت ضعفي، مر ثمر هالليل ومر قطفه يا الحنظللي، صرت أذوقه بكفي متى الشوارع تجمع اثنين، صدفة لصار شباك المواعيد مجفي، يا بنت تو الليل ما راح نصفه، ويا ليل بعض اللي مضى منك.
1: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية. أشعار. أشعار على الخليجية.
0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة، من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
4: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع عصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.

0: عطلة نهاية الأسبوع حلو الواحد يعني يقضيها في الأماكن المختلفة، الأماكن اللي تقدم فعاليات وعروض ممتعة تناسب الجميع. القرية العالمية بفعالياتها وعروضها وأجنحتها اللي تمثل ثقافات العالم المختلفة لا تزال تستقبلكم في أيامها الأخيرة، وتقدرون تستمتعون بأوقاتكم سواء برفقة العائلة أو الأصدقاء. وعلى فكرة عدد من الأجنحة المشاركة تقدم عروض وخصومات على منتجاتها، وكذلك بإمكانكم الاستمتاع باللعب اللامحدود في منطقة كرنفال ب 99 درهم فقط. أيضا عندنا المسرح الرئيسي يقدم للجمهور عروض ممتعة للكبار والأطفال. وبما أنه وصلنا لعطلة نهاية الأسبوع، فهذه الوجهة تعتبر من الوجهات العائلية المثالية في دولة الإمارات. وإذا حابين تتعرفون على المزيد عن القرية العالمية، حسابهم الرسمي على إنستغرام أو الموقع الإلكتروني اللي هو globalvillage.ae.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: نبدأ وياكم من شارع أم سقيم بالاتجاهين، هناك كثافة مركبات. أيضا عندنا شارع الخيل، بطء في حركة السير بشكل متفرق أيضا بالاتجاهين من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير، وبالانتقال إلى شارع الشيخ محمد بن زايد. الزحمة حاليا تبدأ من بعد جسر سيتي سنتر مردف بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وأخيرا عندنا شارع الاتحاد، الزحمة تبدأ من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ودائما نتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة، والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
1: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
5: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا. احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009
1: 1 0
2: 0

0: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.

0: ويكند. نختم البرنامج مع هذه الفعاليات الفنية، وكل محبي الفنون لا تفوتون هذه العروض الفنية اللي تقام في السركال أفنيو ضمن الفعاليات الفنية والثقافية في مدينة دبي، وتستمر حتى 18 من هذا الشهر. ويمثل شهر السركال للفنون فعالية فنية إبداعية تسهم في تعزيز نبض الحياة الثقافية والفنية في أرجاء مدينة دبي. هذه الفعالية تعتبر وجهة مفضلة لكل عشاق الفنون الراغبين في استكشاف مجموعة واسعة من المعارض الفنية والأعمال الإبداعية، تستقطب نخبة من الفنانين المحليين والعالميين ضمن أجواء مفعمة بالرقي والإبداع. من شهر السركال للفنون إلى معرض آرت دبي السنوي من 15 وحتى 17 من هذا الشهر، يعني إن شاء الله خلال الأسبوع القادم، سيقام المعرض في مدينة جميرة، ويرجع هذا العام بنسخته 20 مع مجموعة استثنائية من معارض الفنون الحديثة والمعاصرة لأبرز صالات العرض الشهيرة من مختلف أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، سيحظى الحضور بفرصة الاستماع إلى مجموعة من الحوارات الإبداعية وكذلك ورش العمل والبرامج الثقافية المتنوعة. إذن فعاليات كثيرة تقام وكذلك ستقام خلال الأيام القليلة القادمة في دولة الإمارات بشكل عام وفي مدينة دبي بشكل خاص. ما عليكم الاختيار الفعالية اللي تناسبكم وتناسب اهتماماتكم وميولكم، وبالتالي ممكن تحضرون هذه الفعاليات سواء برفقة الأصدقاء أو برفقة المهتمين من أكيد الأشخاص الموجودين في حياتكم تشوفون هذه المعارض وكذلك تحضرونها. وصلنا وياكم في هذه اللحظات مستمعين إلى ختام البرنامج. شكرا لكل من تابعنا وتواصلينا في شورت كات. يتجدد اللقاء وياكم إن شاء الله يوم الأثنين المقبل. إجازة سعيدة وممتعة وبعيدة عن الروتين أتمناها للجميع، ومع ألف سلامة.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: مفروض لا قلت عني سالفة، قلني مع فعول الرجاجي لذكر أسماها. ما بيك لنته ولا غيرك يجاملني، أنا أكبر من النفوس ومن محاباها. في خاطرك شي لي تعال واسألني، لا تحكم بغيب نفسك وترضاها. لا تنوي إنك بأسلوبك تقللني، ترى الله يحاسب الناس بنواياها. وتراك منته بتفرحني وتزعلني، لأن الحقيقة حقيقة لو تناساها. به فرق بين تجاهلني وتجهلني، كبر البسيطة من أقصاها لأدناها. أنا اللي يعقول مثلك ما تحللني، الله خلق خلقه وميز مزاياها. خلقني بهالزمان اللي معلمني كثرة حكاية الرجال وقلة احلاها. تنزيل مثلك لقدري ما ينزلني، ما كل حاجة تمناها بتلقاها. في عيون بيض الوجوه الله مجملني، أنا أحشم أشنابها وأدس ملحاها. لا تعتذر، لا تعتذر لي ولا ترجي تواصلني، ولا تلحق الذنب مدح وتقصر إخطاها. مدايح اللي سواتك ما توصلني، لو تمطر الأرض ما وصل السما ماها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
1: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
2: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
1: واحد. القبائل برايم راح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
2: لازم أضيف شيء على القائمة.
1: شو؟
2: حذاء مريح.
1: القبائل برايم في 15 مايو، سيتي لاند مول، دبي.

0: صمت بلا صورة.
1: نؤكد بأن إنجازات برنامج شيخ زايد الإسكان تعكس التطور المستمر في المنظومة الإسكانية في دولة الإمارات وقدرتها على مواكبة احتياجات المواطنين والاستجابة لها بكفاءة ومرونة.
2: تعكس نتائج المسح الاجتماعي تام المكانة المتقدمة لدبي كوجهة مفضلة للعيش من خلال مؤشرات نوعية تعكس جودة الحياة والاستقرار المجتمعي، حيث أشار نحو 95% من السكان إلى تفضيلهم العيش في الإمارة مدعومين بشعور عال بالأمان وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
3: شاركت القوات المسلحة في مهام إنسانية وإغاثية متعددة شملت إيواء اللاجئين وتأمين وصول المساعدات وإزالة الألغام وإنشاء المستشفيات الميدانية إلى جانب دعم المتضررين من الزلازل والسيول والأزمات الإنسانية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة ومستشار النمسا يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتطورات الإقليمية. حمدان بن محمد يبارك للدكتورة بشرى البلوشي. الإمارات عملت اليوم مع صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي كريستيان شتوكر مستشار جمهورية النمسا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تعزيزهما، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها الخطيرة في حرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي على حسابه في منصة إكس: نبارك لابنة الإمارات الدكتورة بشرى البلوشي اختيارها من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لتكون الممثل الوحيد عن منطقة الشرق الأوسط ضمن نخبة عالمية مختارة تشارك في مبادرة المخاطر الرقمية الحرجة الهادفة إلى حماية المجتمعات حول العالم رقميا والحفاظ على الأنظمة الحيوية العابرة للحدود. يؤكد هذا الاختيار أن أبناء وبنات الإمارات شركاء فاعلون في حماية المستقبل الرقمي للمجتمعات وبما يدعم المساعي المشتركة لتحقيق الأمان والاستقرار دوليا. التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية اليوم لويس فيرلا المدير التنفيذي لشركة كارتييه إحدى أبرز الشركات العالمية الرائدة في قطاع صناعة المجوهرات والساعات الفاخرة. تم خلال اللقاء استعراض فرص التعاون في ضوء النمو المتواصل الذي يشهده قطاع المنتجات الفاخرة وتجارة التجزئة في دولة الإمارات وما توفره الدولة من بيئة جاذبة تدعم توسع العلامات العالمية وتعزز حضورها انطلاقا من نهجها القائم على الشراكة مع القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. التقى سعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة فخامة فهاغن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا خلال زيارة عمل إلى أرمينيا، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين وبشكل خاص في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكدين أهمية مواصلة تطويرها وتعزيزها. كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع في المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت اليوم مع صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة قادمة من إيران، أسفرت عن ثلاث إصابات متوسطة. ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات، تعاملت الدفاعات الجوية مع 551 صاروخا باليستيا و29 صاروخا جوالا و2263 طائرة مسيرة. مواكبة لليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، نظمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة عمل توعوية استهدفت المقاولين والاستشاريين والمطورين العاملين في قطاع البناء والإنشاء، وذلك ضمن إطار حرص البلدية على تعزيز بيئة العمل الآمنة ورفع مستوى الوعي بتطبيق نظام إمارة أبوظبي للصحة والسلامة المهنية. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار الدكتورة هدى السالمي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة بلدية مدينة أبوظبي.
5: بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، نظمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة عمل توعوية استهدفت المقاولين والاستشاريين والمطورين العاملين في قطاع البناء والإنشاء. الهدف من الفعالية تعزيز شراكة بلدية مدينة أبوظبي مع القطاع الخاص ورفع مستوى الوعي بمتطلبات نظام إمارة أبوظبي للصحة والسلامة المهنية. خلال الورشة تم تسليط الضوء على أهمية تطوير نظام متكامل للحد من الحوادث المواقع الإنشائية من خلال توفير جميع المتطلبات والإجراءات الوقائية لحماية العاملين وتحسين الأداء. خلال الفعالية ناقشنا عدد من المواضيع أهم متطلبات الصحة والسلامة المهنية في قطاع البناء والإنشاء وطرق الوقاية من الحوادث مواقع العمل وأفضل الممارسات في إدارة أنظمة الصحة والسلامة المهنية وإجراءات التفتيش على المواقع الإنشائية ومتطلبات التدقيق الخارجي ومدى التزام الشركات بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها تمنع أكثر من 70 ناقلة من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية اليوم، وأضافت في منشور على إكس: تستطيع هذه السفن التجارية نقل أكثر من 166 مليون برميل من النفط الإيراني بقيمة تقدر بأكثر من 13 مليار دولار. أعلن كبير مفوضي البرلمان الأوروبي بشأن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة النائب الألماني بيرند لانغا أن الجولة النهائية من المفاوضات بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي ستعقد يوم 19 من مايو الجاري في مدينة ستراسبورغ، مؤكدا رفضه الضغوط التي يمارسها حزب الشعب الأوروبي للإسراع في إقرار الاتفاق قبل استكمال الضمانات القانونية والسياسية المطلوبة. لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرون جراء ثوران بركان جبل دوكونو في شرق إندونيسيا اليوم، وفق ما أعلنته السلطات الإندونيسية. وقال قائد الشرطة المحلية إن الضحايا كانوا ضمن مجموعة من المتنزهين على الجبل البركاني في إقليم نورث مالوكو عندما ثار صباح اليوم، لافتا إلى أن فرق الإنقاذ تبحث عن نحو 20 متسلقا يعتقد أنهم لا يزالون عالقين في الجبل بعد الثوران. قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو اليوم إن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت في أبريل للشهر الثالث على التوالي مع صعود أسعار الزيوت النباتية على وجه الخصوص. وبلغ متوسط مؤشر أسعار الأغذية التابع للمنظمة والذي يقيس التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميا بلغ 130.7 نقاط في أبريل بارتفاع 1.6% عن مستواه المعدل في مارس. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ست المساء على ساعة الخليجية.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.

ساعة وسعد الله مساكم جميعا لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009. اليوم الجمعة، جمعة مباركة للجميع، ويكند سعيد أتمناه لكل من يسمعنا ويتابعنا واللي ابتدى الويكند عنده. إن شاء الله ويكند حلو وتستمتعون فيه وتقضون أوقات جميلة. اليوم 8/5 جمعة الخير، دخلت سنة جديدة. اليوم الثامن من مايو هو يوم ولادتي. يسألوني كم ما شاء الله، أقول لهم 21 forever. يعني حلو ان الواحد روحه تكون يعني اصغر من عمره. العمر رقم، صح ولا لا؟ انا بالعكس، انا والله افتخر برقم يعني 38 سنه. حلوين 38 سنه، شفت اشياء، تعلمت، ثقافت، تدربت، يعني طحت ووقفت وتعلمت. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل الأشياء اللي تعلمناها في هذه الحياة. شكرا لهذه الحياة على هاي الدروس اللي خذيناها، على المواقف الصعبة اللي تطلع منك يعني أفضل ما عندك عساس تقدر تكمل وتستمر في هذه الحياة. شكرا لكل المسجات اللي وصلتني اليوم، ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني من أصبحت إلى الحين قبل لا أطلع على الهوى، المسجات ما شاء الله تبارك الرحمن ما هدت. شكرا شكرا شكرا لكل من تواصل وياي. طبعا أكلمكم عندي بلالين واصليني، فكل شكر أكيد لكل من تواصل وياي. وإن شاء الله يا رب أيامنا تكون كلها فرحة يا رب، ونكون بخير وصحة وسلامة مع الناس اللي نحبهم. والله يرحم يا رب كل من فارقنا، وكنا متعودين أن نحتفي بهذه المناسبة وياهم. هذه سنة الحياة، والحمد لله الحمد لله رب العالمين. زي يا جماعة الخير، دوت خليج اليوم بيكون عندي لكم ما شاء الله تبارك الرحمن مسابقتين، كل مسابقة أحلى عن الثانية. يعني تبون أبتدي وياكم أولى مسابقات الحينة ولا تعرفون شو؟ لا، خلنا ننتقل لهاي المحطة الغنائية من عبد المجيد عبد الله، وأطلق وياكم أولى مسابقاتنا لليوم، فخلكم ويانا.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 25 40 المنامة 27 33 الدوحة 27 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 38 أما الكويت 27 34 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية

0: ولا مسابقة. كل ساعة بيكون عندي لكم مسابقة، فجهزوا عماركم، جهزوا عماركم جماعة الخير. أول شيخ تعبير مساء الله بالنور السرور، يا مرحب الساعة، تحياتي لك ولكل من يسمعنا ويتابعنا، ودائما نسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. جماعة الخير رحت يومين والحدث والبطولة القوية UFC بتكون يوم الأحد 10 مايو، بتكون مباشرة وحصريا على ستارز بلاي، ونحن هني على هو الخليجية 1009 نبى نقدم لكم اشتراك لمدة عام كامل في ستارز بلاي، عام كامل من المتعة والبطولات والرياضات المختلفة والأعمال الفنية المختلفة، شو ما كانت لغة هذه الأعمال، تحبون سوالف هوليوود، تحبون الدراما العربية التركية اللي تبونه موجود في ستارز بلاي، وأيضا هنالك أعمال أصلية حصريا لستارز بلاي. فأوقات ممتعة أمام شاشة التلفزيون، على تليفونك الذكي، على الآيباد، تقدر تستمتع بمشاهدة اللي تحبه على ستارز بلاي. طبعا نحن ليش نتكلم تحديدا تحديدا تحديدا عن بطولة UFC 328 اللي بيشارك فيها البطل حمزة واللي يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة. فتجربة مميزة جدا، وأرجع وأكد أن بطولة UFC بتكون مباشرة وحصريا عبر ستارز بلاي فقط، المكان الوحيد للأبطال. فمنو يبي يفوز ويانا بهذه الدعوة، أي دعوة، اشتراك عبد الله، اشتراك لمدة سنة كاملة في ستارز بلاي، 365 يوم من اللي تبغى، اللي تحب تتابعه بتشوفه على ستارز بلاي. طبعا البطولة بتكون بين حمزة، وأيضا بتكون ضد ستريك لاند، تمام؟ طبعا البطل حمزة يعني ما شاء الله تبارك الرحمن عنده 15 انتصار متتالي، فالحين هذه البطولة يعني يا انه يكون عنده 16 انتصار متتالي او تكون اول خساره بعد ال 15 انتصار. خبروني اي فريق بتشجعون لو بتتابعون هذه البطوله UFC 328، هل بتكونون مع فريق حمزه ولا فريق ستريكلاند؟ ايزي، انتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجيه عبر الرسائل النصيه المجانيه، انتظر مشاركاتكم، لا تنسوا اساميكم يوم تشاركونا عشان تضمنون دخولكم للسحب، وبنهايه ساعتنا بنسحب على اسم الفائز اللي بيفوز باشتراك لمده عام كامل عبر ستارز بلاي.
1: الخليجيه الاماراتيه،
2: دوله الامارات العربيه المتحده، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وسدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيه واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم محاول ثم حاول في اللقاء، وأحاول ثم حاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضور غياب، من يرد صوت وحضور غياب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيداً، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع. والسؤال، أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يومياً وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، أحجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد، تطبق الشروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
2: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
3: حول راتبك واربح بقوة.
4: تربح مرة حلو،
5: بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك.
6: اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك،
5: وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون قوية بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه لمطار دبي، وأكيد القصيص بيكون هنالك كثافة للمركبات. شارع الإمارات هو الأنسب حاليا في هذه الأوقات. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، شارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين، وشارع الشيخ زايد أيضا هنالك بعض الكثافة المرورية من بعد مول الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة وبالاتجاه المعاكس بالاتجاه إلى أبو ظبي. بالنسبة لشارع حصة وشارع أمز جيم الكثافة موجودة فيهم طبعا بالاتجاه إلى شارع الخيل. عدا عن ذلك أشوفنا الأمور طيب الحمد لله في معظم الطرقات الأخرى بالاتجاه إلى العاصمة أبو ظبي والقادمين منها الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، والله الله بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: نحن طبعا طبيب طوارئ، عندنا سيارات أطباء موجودين في الميدان.
2: أطلب يجيني دكتور
1: هنا
2: سيارة الدكتور أو سيارة العناية المركزة المتنقلة، شو الفرق بينها وبين السيارات الثانية البدائية؟
1: يمكن بعض الأجهزة اللي اليوم نحن نستخدمها في البداية، يمكن نحن كنا نحط أجهزة الانعاش القلب الرئوي الأوتوماتيكي في السيارات المتقدمة اللي كانت عندنا في العناية المركزة. اليوم

0: أمانة كل سياراتنا عندناها الأجهزة الموجودة على أساس أن نحن نقول الستاندر أو المعايير اليوم موجودة وموحدة وهي متخدمة. نوعية الأجهزة الموجودة في السابق خلينا نقول اليوم ركز على السيارة، اليوم نحن تركيزنا أمانة على البشر وعلى النوع التخصص اللي موجود والتدريبات والتعليم اللي موجود وإمكانيات اللي اليوم يقدر يقدمها للمريض المصاب في مختلف الحالات اللي موجودة. نحن كبروتوكول معين أن سيارات الإسعاف العادية على سبيل المثال يوصلون لبلاغ معين عند ألم في الصدر، تتضح أنه والله مثلا من خلال معاينة الشخص المبدئي الشخص هذا عنده ذبحة صدري أو داخل في سكتة قلبية، خلال هالفترة يتم طلب دعم اللي هي العناية المركزة. العناية المركزة عندنا 6 سيارات عناية مركزة موزعة في إمارة دبي استراتيجيا وجغرافيا بحيث ان اليوم نحن نقدر نستجيب لهذه الحالات. الكادر البشري اللي اليوم اللي موجود في سيارة العناية المركزة عنده اليوم إمكانيات صلاحيات أدوية وعقاقير معينة ممكن يقدمها أكثر عن المسعف العادي.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
3: دانت الأثير
4: 1009
3: الخليجية.
5: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
6: استمتع بتشويق الفورميلا 1 في أفعوانية حطمت الأرقام القياسية، أفعوانية فورميلا الروسا في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي، رقم قياسي عالمي لأسرع انطلاقة في عالم الأفعوانيات من 0 إلى 240 كيلومترا في الساعة في انطلاقة واحدة في 4.9 ثواني فقط. عيش إحساس فراري في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي. احجز عبر فراري وورد ياس آيلاند.com.

0: خليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجي 1009. تحية طيبة وجه لكم جميعا. بما أن اليوم الجمعة ودائما يوم الجمعة أحب أسهل الأمور، أحب أفتح مجال للمشاركة أكثر والناس تضمن أنها تشارك وتدخل للسحب. طبعا مع بداية ساعتنا أطلقت وياكم مسابقة ستارز بلاي اللي يقدمون لكم اشتراك لمدة عام كامل مجانا، سنة كاملة من الترفيه بلا حدود، ترفيه رياضي، ترفيه فني، شو ما تحبون، هوليوود، عربي، تركي، اللي تبونه موجود في ستارز بلاي. فكل اللي عليكم طرشولي على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية طرشولي ستارز بلاي، تمام؟ وإن شاء الله تعالى مع بداية ساعتنا القادمة نسحب على اسم الفايز اللي بيفوز ويانا باشتراك لمدة عام كامل من ستارز بلاي. إذن بس طرشولي ستارز بلاي مع اسماءكم، رجاء اسماءكم، تمام؟ حظ موفق ان شاء الله لكم جميعا. والساعة القادمة اللي يحبون افلام الرعب عندي لكم بعد تذاكر الفيلم رعب، شو السالفة بخبركم اكيد التفاصيل كلها مع بداية ساعتنا القادمة على هو الخليجية 1009.
2: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وانتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات، انتوا الاستثمار الحقيقي، انتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد واشراقه، ارواح شعبك للميدان سباقه.
2: نحن عندنا مثل يقول وقف الامور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ ان الانسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
4: مجد العالم.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: رحبك الغيم كأنه جالس هنا يحتريك، والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة، أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة. والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك، العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم. أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك، ويادي الهجر دايم للأمل هادمة. فديت قلبك وسلهامة هذيك وهذيك، لك سيد الشوق يا أمر بالغلا خادمة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
5: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

0: صمت بلا صورة.
1: نؤكد بأن إنجازات برنامج شيخ زايد الإسكان تعكس التطور المستمر في المنظومة الإسكانية في دولة الإمارات وقدرتها على مواكبة احتياجات المواطنين والاستجابة لها بكفاءة ومرونة.
2: تعكس نتائج المسح الاجتماعي سام المكانة المتقدمة لدبي كوجهة مفضلة للعيش من خلال مؤشرات نوعية تعكس جودة الحياة والاستقرار المجتمعي، حيث أشار نحو 95% من السكان إلى تفضيلهم العيش في الإمارة مدعومين بشعور عال بالأمان وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
3: شاركت القوات المسلحة في مهام إنسانية وإغاثية متعددة شملت إيواء اللاجئين وتأمين وصول المساعدات وإزالة الألغام وإنشاء المستشفيات الميدانية إلى جانب دعم المتضررين من الزلازل والسيول والأزمات الإنسانية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية فنلندا ألكسندر ستوب، بحثا خلاله مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما بما يدعم مصالحهما المتبادلة. بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لابنة الإمارات الدكتورة بشرى البلوشي اختيارها من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لتكون الممثل الوحيد عن منطقة الشرق الأوسط في مبادرة المخاطر الرقمية الحرجة، وذلك ضمن نخبة عالمية مختارة. تعاملت وزارة الدفاع الجوية الإماراتية اليوم مع صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة قادمة من إيران أسفرت عن ثلاث إصابات متوسطة. ذكرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان أن الجيش استهدف اليوم الجمعة ناقلتين نفط فارغتين ترفعان العلم الإيراني، قالت إنهما كانتا تحاولان فك الحصار الأمريكي، مضيفة أنه تسنى تعطيل ناقلة ثالثة ترفع العلم الإيراني أيضا يوم الأربعاء. قال مسؤولان والشركة المشغلة لمصفات الزاوية الليبية اليوم إن المصفات أغلقت وأعلنت حالة الطوارئ فيها بعد وقوع اشتباكات بالقرب منها في مدينة الزاوية. أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم أن كييف تعاني من نقص في صواريخ الدفاع الجوي في أعقاب الحملة الهجومية واسعة النطاق التي شنتها روسيا في فصل الشتاء، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه لمواجهة مزيد من الضربات. دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الحكومة العراقية الجديدة إلى تحويل الفصائل العراقية المسلحة إلى تشكيل إنساني باسم جند الشعائر الدينية مرتبط بهيئة الحج والعمرة، حيث يمارس نشاطه للإغاثة والمعونات الإنسانية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 7 المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: هذه الساعة الثانية من دوت خليجي على الهواء الخليجي 1009. تحية طيبة وجه لكم جميعا ويا مرحب الساع بالجميع. يلا ننتقل لي السينما. منو فينا ما يحب السينما؟ صراحة السينما ممتعة جميلة، خصوصا مع هاي السماعات اللي تكون شو حواليك بتقنيات أكيد دولبي، فتستمتع مع أيضا التقنيات الحلوة اللي في الشاشات العملاقة الحلوة، فأكيد بيكون عندنا تجربة مميزة جدا أن نسير ونشوف فيلم الرعب الجديد Obsession. طبعا بتسيرون للعرض الأول البريمير الخاص بالفيلم اللي بيكون تاريخ 12/5 في ريل سينما في دبي مول. انزين شو قصة الفيلم؟ قصة الفيلم انه يبونك تنتبه من الاشياء اللي تتمناها. طبعا هذا الفيلم يعني من المبدعين في بلام هاوس قدموا لنا الحين يعني هذا الفيلم اللي كله غموض وتشويق وجديد كليا. عندنا طبعا الشخصية الرئيسية يكتشف سر شيء اسمه One Wish Willow، تمام؟ عشان شو؟ يكسب حب حياته، يعني بغى يتمنى شيء وقال بس أقدر أحصل على حب حياتي مع هذا الشيء اللي هو One Wish Willow. فصديقنا هذا بيشوف عمره حصل اللي يباه، لكن مو بكل الأمنيات تمر بسلام، بعضها لها ثمن وثمن مظلم وثمن خطير. التريلر توني شفته قلت لا لا لا لا لا، هذا الفيلم قصة. طبعا الفيلم بيكون متوفر للجمهور تاريخ 21 مايو، تقدرون تحجزون تذاكركم عبر ريل سينماز. لكن اللي حاب يشوف الفيلم بعرضه الأول تاريخ 12/5 في ريل سينما في دبي مول تشوفونه قبل الكل، شاركوني على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية وخبروني أفلام الرعب تحبون تشوفونها أرواحكم روحك يعني تشوف الفيلم، ولا لازم حد يكون وياك؟ خبروني أبا عرف مستمعينا يحبون أفلام الرعب يشوفونها سولو، يعني أنت تشوف روحك ولا لا لازم حد يكون وياك التابع، وإذا حد وياك منو هذا؟ بس هذا سؤالي. انتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية. دائما أسعد بمشاركاتكم ويانا عن أفلام الرعب. أنا دائما كانوا يقولوا لي أن أنا فيلم الرعب مو بالفيلم اللي عشاش من كثر ما أنجز وأنجز الناس اللي حولي، عرفتوا؟ يعني المشكلة ما أعرف أسكت، أبدأ شو أحلل، ها الحين هالباب بيفتح، ها الحين شيء بيطلع من تحت الشبرية، ها الدريشة هاي بيستوي بها شيء، عرفتوا؟ فيعني اللي فكر يشوف فيلم رعب وياي لا أقولكم صراحة بخرب عليكم الفيلم كله، يعني بتطلعون ندمانين إن خذيتوني لفيلم رعب. فالحمد لله رب العالمين، يعني حتى ما عدت أشوف أفلام الرعب، وقفتهم تماما. خلنا شو يشكل كوميدي، شو يشكل دراما، شو يشكي الـ شو عندنا بعد؟ هو أكشن ودراما وكوميدي والأنيميشن، شو يشكون؟ أصير أعور قلبي أشوف فيلم رعب ليش؟ بس سبحان الله الناس أذواق، وأنتوا الحين بتصيرون تشوفون فيلم قوي جدا، فيلم Obsession بعرض الأول تاريخ 12/5 في ريل سينما في دبي مول. إذن طرشوا لي وخبروني تحبون تشوفون أفلام الرعب أرواحكم ولا لازم حد يكون وياكم يشوف الفيلم. انتظر مشاركاتكم وحد موفق للجميع.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 25 40 المنامه 27 33 الدوحة 27 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 38 أما الكويت 27 34 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجي 1009. تحية طيبة وجهة لكم جميعا. إذن عندي لكم تذكرتين لحضور فيلم أوبسيشن، أكيد في عرضه الأول بتاريخ 12/5 في ريل سينما في دبي مول. عشان تفوزون وياي بهذه التذكرتين، سألتكم قلت لكم أفلام الرعب تحبون تشوفون تشوفونها رواحكم، ولا لازم يكون وياكم بارتنر أساس إنه يعني المشاركة هذه المشاهد المرعبة، عرفتوا لازم حد يكون وياك. دكتورة أسماء يا مرحبا بك، تقول تحب أن تشوف فيلم الرعب ويا الناس عشان تشوف ردة فعلهم. صحيح والله صح، ولو شفتي ردة فعله والله لا تضحكين من هني لمباشر. المهم فهذا سؤالي لكم، يعني فيلم الرعب تحبون تسيرون أو حتى لو في البيت تشوفه روحك ولا تشوفه ويا حد؟ هذا هو سؤالي. يلا انتظر مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. لا تنسوا أساميكم رجاء يوم الطرشون أكيد مشاركاتكم عشان تضمنون دخولكم للسحب، وبإذن الرحمن بنهاية الساعة نسحب على أسماء. عندي 2 بيفوزون مو بواحد، تمام؟ يعني تذكرتين لكل فائز، فتوتل 4 تذاكر، توتال فائزين، تمام؟ يلا ننتظر مشاركاتكم وحد موفق للجميع.
0: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
5: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.
0: جديد على الخليجية.
6: على الخليجية.
4: الأغنية يقول براشد من أشعار فزاع، ألحان فايز السعيد، غناء حسين الجسمي.

0: يقول أبو راشد من أشعار فزاع.
1: أشعار على الخليجية.
2: أشعار.
3: أشعار
2: على الخليجية.
4: على هام الحزن أمشي وحيد حولي كل الناس، غريب في سنا رمشي بقايا من حنين وياس، هديل الليل والغربة هم أصحابي، أسامرهم متى مشوق لفازاير، ودق بابي وانا المخنوق من وقت ظلم قلبي وخطف حلمي من أهدابي. يطول الليل يطول الليل ويا كبره، ويا مبعد قمره اللي رغم صغره، تطير في وجهه أسراري حمامة تحمل أخباري، وش أخباري وانا قلب ترك أرضه، وكثر منظام بقى بعضه ورحل بعضه مع الأيام، تعب ترحل تعب ترحل، وفي صدري مدينة من ظلام ونور، نبت بعض الحلم فيها وبعضه ذابل ومكسور، مدينة من ظلام ونور، به الصادق به الكذاب به العاشق به المرتاب، جميلة جميلة وحلمها العذري، صحى لكن صحى بدري، حزينة أدري لكنها حزينة ليه متى مدري.
2: أشعار
3: أشعار
2: على الخليجية.
5: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية بكل سرية وخصوصية.
6: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
5: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
7: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة، من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد بالسلامة لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون قوية بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه إلى مطار دبي، وأكيد القصيص بيكون هنالك كثافة للمركبات. شارع الإمارات هو الأنسب حاليا في هذه الأوقات. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، شارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين، وشارع الشيخ زايد أيضا هنالك بعض الكثافة المرورية من بعد مول الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة وبالاتجاه المعاكس بالاتجاه إلى أبو ظبي. بالنسبة لشارع حصة وشارع أمز جيم الكثافة موجودة فيهم طبعا بالاتجاه إلى شارع الخيل. عدا عن ذلك أشوفنا الأمور طيب الحمد لله في معظم الطرقات الأخرى بالاتجاه إلى العاصمة أبو ظبي، والقادمين منها الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
5: الخليجية الإماراتية 1009.

0: الخليجية.
1: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكات ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكات ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز.
2: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج، بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين 19 و16 و17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة. كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زر حديريات island.ae.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: الفائزين. كل فائز بيفوز ياي بتذكرتين لحضور العرض الأول لفيلم أوبسيشن اللي بيكون إن شاء الله تاريخ 12/5 في ريل سينما في دبي مول. أما بالنسبة للفيلم بينزل لعامة الجمهور 21/5، وتقدرون تحصلون على تذاكركم أكيد عبر موقع أو تطبيق ريل سينماز. إنزين إنزين إنزين، منو بيفوز ويانا؟ أول فائز ويانا أو فائزة دكتورة أسماء بنت مانع بالبركة. قالت تحب تشوف فيلم الرعب ويا الناس عشان تشوف ردة فعلهم. أما الفائز الثاني فهو عبد الله علي بالبركة. عبد الله عبد الله يقول يبغى يشوف الفيلم بروحه عسب يشرد بسرعه من الخوف. والله تعرف ان منطق، حبيت الفكره، شوف روحك اذا حسيت ان خلاص الفيلم داخل مرحله الرعب الحقيقي، لا ابوي اشل البوب كورن مالي ما تبقى من البوب كورن واطلع. والله العظيم الحياه حلوه صح ولا لا؟ إذن عبد الله وأسماء ألف مبروك، كل واحد فيكم فاز بتذكرتين لحضور فيلم أوبسيشن العرض الأول للفيلم اللي بيكون إن شاء الله تاريخ 12/5 في ريل سينماز في دبي مول، ومشاهدة ممتعة أتمناها لكم. الساعة القادمة ببتديها وياكم مع مسابقة وتفاصيلها أخبركم عنها مع بداية ساعتنا القادمة.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد عسى ستار الهجر فوقها ينسدل القلب لك أطوع من الخاتم بليد والشوق من سرب القطع لرضاك أدل ينقل ودادك من وريد إلى وريد ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل كذلك أصحاب البدل كما عطاك الله من الجسم الرغيد مضطر من بعضه وبعضها معتدل أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم أمة محمد في جدل قفلت باب الوصل يترفى العنيد قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل مشوق لك ينقص اشوف انها يزيد الظاهر ان الباب ما سكره عدل عيد معي يا صاحبي في كل عيد يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية 1-0

0: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيداً هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع. والسؤال، أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يومياً وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، احجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
1: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
2: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
1: E&Money؟
2: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
1: صدق؟
2: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.
3: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
4: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
5: واحد
6: صفر
5: صفر

0: 00909
1: دانت
2: صوت بلا صورة.
3: نؤكد بأن إنجازات برنامج شيخ زايد الإسكان تعكس التطور المستمر في المنظومة الإسكانية في دولة الإمارات وقدرتها على مواكبة احتياجات المواطنين والاستجابة لها بكفاءة ومرونة.
4: تعكس نتائج المسح الاجتماعي سام المكانة المتقدمة لدبي كوجهة مفضلة للعيش من خلال مؤشرات نوعية تعكس جودة الحياة والاستقرار المجتمعي، حيث أشار نحو 95% من السكان إلى تفضيلهم العيش في الإمارة مدعومين بشعور عال بالأمان وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
5: شاركت القوات المسلحة في مهام إنسانية وإغاثية متعددة شملت إيواء اللاجئين وتأمين وصول المساعدات وإزالة الألغام وإنشاء المستشفيات الميدانية إلى جانب دعم المتضررين من الزلازل والسيول والأزمات الإنسانية.
2: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
6: وفي عناوين المساء: رئيس الدولة يستقبل حاكم أم القوين وولي عهده، رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس فنلندا، منصور بن زايد يصل إلى تركيا على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى.
2: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
6: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
2: الأخبار من شبكة ARN.
6: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، طابت أوقاتكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين. يرافقه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القوين وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلى نائب حاكم أم القوين. هذا وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الأخوية الودية وبحث عددا من القضايا والموضوعات المتعلقة بشؤون الوطني والمواطن. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم وفد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والفائزين بجائزة نافس في دورتها الثالثة، وهنأ سموه الفائزين بالجائزة متمنيا لهم دوام النجاح والتميز، حيث استمع إلى تجاربهم وقصص نجاحهم في العمل في القطاع الخاص. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية فنلندا ألكسندر ستوب، بحثا خلاله مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما بما يدعم المصالح المتبادلة. وصل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم إلى الجمهورية التركية في زيارة عمل، ويرافق سموه خلال هذه الزيارة سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد المسروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي فيصل البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة وعدد من كبار المسؤولين. انطلقت أمس فعاليات الجناح الوطني لدولة الإمارات في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية 2026، وذلك بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN تالا النصار القيمة الفنية المساعدة في الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية.
7: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة. توحي كلمة وشوشة بوصفها محاكاة صوتية بصوت يقع على عتبة السماء، وهي بمثابة نقطة انطلاق لاستكشاف مواضيع الحركة والتكنولوجيا والتاريخ الشفوي والعلاقة بين اللغة والجسد والهوية. يضم المعرض أعمالاً لستة فنانين تستكشف ممارساتهم الفضاءات الصوتية المعاصرة في دولة الإمارات وقدرتها على صون أثر الذاكرة ورصد التحولات السريعة وحركات الهجرة والترحال والارتباط الوثيق بالأرض. يأخذ المعرض زواره من مناطق هادئة تتيح لهم الانصات باهتمام إلى مناطق تعج بالضجيج والتداخل الصوتي. يخدم ترتيب الأعمال في مخطط الأرضية سرة المعرض، إذ يتنقل من التاريخ الشفوي ورواية القصص إلى اللغة والتواصل، ووصولاً إلى التكنولوجيا والترابط المفرط.
6: انطلقت فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد في شرطة رأس الخيمة تحت شعار أعبر بأمان، والذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي بالتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، وذلك من 3 وحتى 8 من مايو الجاري. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN العميد أحمد سعيد المنصوري مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة.
0: نحتفي بأسبوع المرور الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام تحت شعار مبادرة عبر بأمان، والتي نسعى من خلالها لتعزيز سلامة المشاة عند عبور الطريق من خلال التركيز على التوعية بأهمية العبور الآمن من الأماكن المخصصة للمشاة ورفع مستوى الوعي المروري لحماية مستخدمي الطريق من حوادث الدهس، حيث نسعى بوزارة الداخلية ممثلة بشرطة رأس الخيمة لتغيير سلوكيات العبور اللامسؤول للمشاة من خلال لعدة وسائل، من أهمها استمرارية الحملات والإرشادات المرورية التوعوية واستخدام التقنيات الحديثة لمراقبة الطرقات الرئيسية ونقاط عبور المشاة. وتزامنا مع أسبوع المرور الخليجي نعلن عن إطلاق حملة عبر بأمان على مستوى الإمارة، حيث سنعمل خلال هذا العام على تعزيز التوعية لترسيخ المسؤولية المرورية لدى كافة شرائح المجتمع ورفع الجاهزية الميدانية لضمان سلامة عبور المشاة في كافة طرقات الإمارة.
6: النشرة مستمرة.
2: الأخبار من شبكة ARN.
6: أعلنت وزارة الدفاع الجوية الإماراتية أنها تعاملت اليوم أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت اليوم مع صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة قادمة من إيران أسفرت عن 3 إصابات متوسطة. ذكرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان أن الجيش استهدف اليوم الجمعة ناقلتي نفط فارغتين ترفعان العلم الإيراني، قالت إنهما كانتا تحاولان فك الحصار الأمريكي، مضيفة أنه تسنى تعطيل ناقلة ثالثة ترفع العلم الإيراني يوم الأربعاء. أعلن حزب الله إطلاق صواريخ نحو قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل، وذلك ردا على استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت هذا الأسبوع واغتيال أحد قادته العسكريين في ظل وقف إطلاق النار بين الجانبين. إلى ليبيا، قال مسؤولان والشركة المشغلة لمصفات الزاوية الليبية اليوم أن المصفات أغلقت، كما أعلنت حالة الطوارئ فيها، وذلك بعد وقوع اشتباكات بالقرب منها في مدينة الزاوية. إلى الملف الأوكراني الروسي، أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم أن كييف تعاني من نقص في صواريخ الدفاع الجوي في أعقاب الحملة الهجومية واسعة النطاق والتي شنتها روسيا في فصل الشتاء، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه لمواجهة مزيد من الضربات. في العراق، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة العراقية الجديدة إلى تحويل الفصائل العراقية المسلحة إلى تشكيل إنساني باسم جند الشعائر الدينية مرتبط بهيئة الحج والعمرة، حيث يمارس نشاطه للإغاثة والمعونات الإنسانية. بهذا الخبر مستمعين نصل إلى ختام النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: هذه الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجهة لكم جميعا ويا مرحب الساع بكل من يسمعنا ويتابعنا. جماعة الخير أباكم تحفظون هذا التاريخ 29 أغسطس كوكا كولا أرينا. عندنا حدث استثنائي ليلة من العمر، ليلة بنعيشها مع أهم فرقة في الكويت، فرقة ميامي، ولكن ميامي 3.0 مهدى للجمهور الوفي اللي عاش مع فرقة ميامي. ودائما أجواء حفلات فرقة ميامي تكون يعني كلها حماس وكلها طاقة لوجود هذا الجمهور الوفي واللي كان دائما في أكيد المقدمة وموجود دائما لدعم فرقة ميامي. الحين القرارات كلها بتكون عندكم أنتوا اللي بتختارون الأغاني والإضاءة والعروض وتصميم المسرح، يعني بيتم مفاجأتكم مثل ما دائما تفاجئون فرقة ميامي لأن أنتوا شركاء في صناعة هذا العرض. ليلة من العمر، أغاني رائعة، لحظات حلوة، مفاجآت تنتظرنا، توزيعات موسيقية جديدة، مسرح مبتكر وتجربة تفاعلية تخليكم تحسون كأنكم في قلب الحدث. أرجع وأذكركم 29 أغسطس في كوكا كولا أرينا عندنا هذه الليلة الرائعة. نقدر نحصل على تذاكرنا من موقع كوكا كولا أرينا أو بلاتينوم ليست، والخليجية 1009 هي الراعي الإعلامي الرسمي لهذا اليوم وهذا الحدث. نحن مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009، والحين طبعا خلوني أنتقل وياكم لمسابقتنا وفائز جديد، مسابقة ستارز بلاي. طبعا عندكم فرصة الفوز ويانا باشتراك لمدة عام كامل من ستارز بلاي. طبعا نقدر نتابع العديد من البطولات الرياضية، نقدر نتابع أكيد عندنا الترفيه اللي ما له حدود مع ستارز بلاي، أفلام عالمية، أفضل المسلسلات التركية، أفلام عربية مميزة وإنتاجات حصرية، ونحن تركيزنا على بطولة UFC 328 اللي بيشارك فيها البطل حمزة واللي يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا بتكون مباشرة وحصريا عبر ستارز بلاي يوم الأحد 10 مايو. فكل اللي عليكم الحين طرشولي على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية طرشولي ستارز بلاي، تمام؟ طرشولي ستارز بلاي مع أسماءكم وإن شاء الله تعالى بنهاية ساعتنا نسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا باشتراك لمدة عام كامل من ستارز بلاي. تستانسون وتستمتعون أكيد بمتابعة أجمل وأقوى الأعمال الدرامية والترفيه المتنوع اللي قدمونه لنا في ستارز بلاي. وأتوقع الناس الرياضية واللي يحبون يتابعون الأحداث الرياضية والبطولات الرياضية تستانسون وايد وايد وايد بهذا الاشتراك، لأنه يعني نتكلم نحن أنه بيكون في نقل مباشر وحصري لأقوى البطولات الرياضية، شارات الدوري الإيطالي، منافسات الرقبي، وأيضا بطولة PFL، والترفيه اللي تكلمنا عنه يعني أعمال تركية، أفلام، مسلسلات هوليوود والمزيد. فهذه فرصتكم تربحون ويانا الاشتراك لمدة عام كامل، 365 يوم من الترفيه مع ستارز بلاي. طرشولي ستارز بلاي مع أسماءكم على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر أكيد الرسائل النصية المجانية، وحظ موفق للجميع.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 25 40 المنامة 27 33 الدوحة 27 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 38 أما الكويت 27 34 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية،
2: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا، ونموذج إعلان احترافي، وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط. كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com. باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.

0: أشعار فزاع.
1: حركة السير على الخليجية
0: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون قوية بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه إلى مطار دبي، وأكيد القصيص بيكون هنالك كثافة للمركبات. شارع الإمارات هو الأنسب حاليا في هذه الأوقات. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، شارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين، وشارع الشيخ زايد أيضا هنالك بعض الكثافة المرورية من بعد مول الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة وبالاتجاه المعاكس بالاتجاه إلى أبو ظبي. بالنسبة لشارع حصة وشارع أمز جيم الكثافة موجودة فيهم طبعا بالاتجاه إلى شارع الخيل. عدا عن ذلك أشوفنا الأمور طيب الحمد لله في معظم الطرقات الأخرى بالاتجاه إلى العاصمة أبو ظبي والقادمين منها، الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، والله الله بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
1: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
5: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه واللي ما تفكر
4: فيه. ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون على دربه ما

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: سمعة إمارة دبي من أهم الأمور اللي احنا نركز عليها بحيث أنه ما يصير أي نوع من الفوضى أو عدم التنظيم. اليوم نحن نتعلم من تجاربنا السابقة، يعني اليوم نحن مو بأول سنة ننظم فعالية رأس السنة ولا أول مرة ننظم كأس دبي العالمي أو معرض بيت الطيران، فنتعلم من تجاربنا السابقة، من إحصائيات، من بلاغات الموجودة، ومن حركة السير اللي يتم عن طريق المنظم. خدماتنا إسعافية جليلة اليوم تقدم اليوم جميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل، لكن اليوم الخدمة هذه تقدم عن طريق مؤسسة دبي خدمات إسعاف بالتنسيق مع كل الجهات الرسمية. اليوم المنظومة هاي مش بسيطة، نحن موجودين مع لجنة تأمين فعاليات إمارة دبي بمختلف كالندر دبي. اليوم الفعاليات الموجودة تنظم بوقتها، يعني قبل الفعالية بوقت مسبق، يعني
2: هذا ما يسمى نقدر نقول بالحرص على سمعة البلد.
1: الحمد لله.
2: من قبل البلد.
1: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
4: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: وصلت إياكم لنهاية مشوارنا لليوم، كل الشكر لمتابعتكم. توني أشوف على الإنستغرام شيء إعلان عن حفل قادم لماجد المهندس عندنا هني في دبي. التفاصيل أكيد بتعرفونها على هو الخليجية 1009، لكن أحب أني أخبركم من الحين أن استعدوا. تمام. طبعا كل الشكر لاستماعكم، كل الشكر لمشاركاتكم اليوم، وأكيد خلونا نسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا باشتراك لمدة عام كامل مع ستارز بلاي. نقول مبروك لمريم علي الشامسي بالبركة. اختي مريم ألف مبروك، فزتي ويانا باشتراك لمدة عام كامل مع ستارز بلاي، ومشاهدة ممتعة أتمناها لك ولكل من فاز ويانا بهذه المسابقة، وحظ أوفر للي شاركونا وما فازوا ويانا. ما علي، دائما على هو الخليجية 1009 عندنا لكم المزيد والمزيد من المسابقات والجوائز الحلوة اللي تستاهلونها. دائما قاعدين نتكلم عن المنصات الرقمية للترفيه. طبعا الحين عندنا نحن المفروض أن يكون في موسم ثاني من Devil May Cry، ولكن نتفليكس عطوا الضوء الأخضر للموسم الثالث، يعني حتى قبل لا ينعرض الموسم الثاني قالوا يلا جماعة الخير green light، خلنا نشتغل على الموسم الثالث. هذا كلام كبير، هذا ندل على شيء يدل أنه يعني متوقع ان الموسم الثاني يكون قوي، ودانتي يمكن يعرف او يواجه خلنا نقول اخوه المفقود من زمان. فنشوف كيف الترتيب بيكون، واكيد نتابع الجزء الثاني اللي بينزل تاريخ 12 مايو، يعني 12 مايو بنتابع الموسم الثاني من Devil May Cry، وننتظر تفاصيل أكثر عن الموسم الثالث. يلا هانت اليوم 8 9 11 12، 4 أيام يعني، مو على الويكند، على نص الأسبوع صح؟ خلني أشوف وياكم الكالندر، وين صار الكالندر؟ ليش الكالندر تشي شكل غريب؟ المهم ما أعرف. أيوة يا سلام تكنولوجيا. يكون يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى تاريخ 12 بيكون الثلاثاء، فأكيد بنتابعه على منصة نتفليكس. أتمنى لكم أمسية سعيدة، ويكند سعيد. كان وياكم أخوكم عبد الله المهيري، وأرجع أتلاقى وياكم إن شاء الله تعالى يوم الاثنين بمشوار جديد من دوت خليجي على هو الخليجية 1009. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.
2: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقي، وانتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات، انتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد واشراقه، ارواح شعبك للميدان سباقة.
2: نحن عندنا مثل يقول توقف الامور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ ان الانسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله، هداني وخلاني ولد شيخنا زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده اصل سهيله اليماني، يعلمني الرماية كل يوم، ولما اشتدت ايامي كفاني، ولا مني رميت ارمي بعزمه، وهو درعي على من هو رماني.
1: أشعار فزاع،
0: أشعار
1: فزاع
0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
2: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
3: الأغاني الخليجية بدون توقف.

0: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يومياً. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكة ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز.
1: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.

0: صوت بلا صورة.
1: نؤكد بأن إنجازات برنامج شيخ زايد الإسكان تعكس التطور المستمر في المنظومة الإسكانية في دولة الإمارات وقدرتها على مواكبة احتياجات المواطنين والاستجابة لها بكفاءة ومرونة.
2: تعكس نتائج المسح الاجتماعي سام المكانة المتقدمة لدبي كوجهة مفضلة للعيش من خلال مؤشرات نوعية تعكس جودة الحياة والاستقرار المجتمعي، حيث أشار نحو 95% من السكان إلى تفضيلهم العيش في الإمارة مدعومين بشعور عال بالأمان وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
3: شاركت القوات المسلحة في مهام إنسانية وإغاثية متعددة شملت إيواء اللاجئين وتأمين وصول المساعدات وإزالة الألغام وإنشاء المستشفيات الميدانية إلى جانب دعم المتضررين من الزلازل والسيول والأزمات الإنسانية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين الليلة: رئيس الدولة وحاكم أم القوين يبحثان شؤون الوطن والمواطن، منصور بن زايد والرئيس التركي يبحثان علاقات التعاون بين البلدين، اشتباك جديد في هرمز، واشنطن تنتظر رد طهران على اقتراحها لإنهاء الحرب.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، طاب مساؤكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين. يرافقه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلى نائب حاكم أم القوين. وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الأخوية الودية وبحث عددا من القضايا والموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطن. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم وفد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والفائزين بجائزة نافس في دورتها الثالثة، وهنأ سموه الفائزين بالجائزة متمنيا لهم دوام النجاح والتميز، حيث استمع إلى تجاربهم وقصص نجاحهم في العمل في القطاع الخاص. التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة مع الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وذلك في إطار زيارة العمل التي يجريها سموه إلى الجمهورية التركية. وبحث الجانبان مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وتركيا وسبل تعزيزهما بما يدعم أولويات التنمية المتبادلة في البلدين. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين. بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لابنة الإمارات الدكتورة بشرى البلوشي اختيارها من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لتكون الممثل الوحيد عن منطقة الشرق الأوسط في مبادرة المخاطر الرقمية الحرجة، وذلك ضمن نخبة عالمية مختارة. في محلياتنا أيضا، انطلقت أمس فعاليات الجناح الوطني لدولة الإمارات في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون بينالي، وذلك في البندقية بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN تال نصار القيمة الفنية والباحثة في الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي.
5: افتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية 2026 بمعرض مبتكر يحمل عنوان وشوشة. توحي كلمة وشوشة بوصفها محاكاة صوتية بصوت يقع على عتبة السماء، وهي بمثابة نقطة انطلاق لاستكشاف مواضيع الحركة والتكنولوجيا والتاريخ الشفوي والعلاقة بين اللغة والجسد والهوية. يضم معرض أعمال لستة فنانين تستكشف ممارساتهم الفضاءات الصوتية المعاصرة في دولة الإمارات وقدرتها على صون أثر الذاكرة ورصد التحولات السريعة وحركات الهجرة والترحال والارتباط الوثيق بالأرض. يأخذ المعرض زواره من مناطق هادئة تتيح لهم الإنصات باهتمام إلى مناطق تعج بالضجيج والتداخل الصوتي. يخدم ترتيب الأعمال في مخطط الأرضية سرد المعرض، إذ يتنقل من التاريخ الشفوي ورواية القصص إلى اللغة والتواصل، ووصولاً إلى التكنولوجيا والترابط المفرط.
4: النشرة مستمرة والآن إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: تجددت المواجهة اليوم الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، وأعلن الجيش الأمريكي استهداف ناقلتي نفط إيرانيتين تزامنا مع إعلان واشنطن أنها تنتظر اليوم ردا من طهران على اقتراحها لوقف الحرب. هذا وأفادت وكالات أنباء إيرانية بوقوع اشتباكات متفرقة جديدة بين القوات الإيرانية والبحرية الأمريكية في مضيق هرمز اليوم، وذلك في أعقاب مواجهة في المضيق الليلة السابقة رغم وقف إطلاق النار. وعلى جبهة لبنان أعلن حزب الله الذي يخوض حربا مع إسرائيل إطلاق الصواريخ نحو قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل للمرة الأولى منذ بدء الهدنة بينهما في 17 نيسان أبريل. القيادة المركزية للجيش الأمريكي ذكرت في بيان لها أن الجيش استهدف اليوم الجمعة ناقلتي نفط فارغتين ترفعان العلم الإيراني، قالت إنهما كانتا تحاولان فك الحصار الأمريكي، مضيفة أنه تسنى تعطيل ناقلة ثالثة ترفع العلم الإيراني يوم الأربعاء. إلى ذلك أيضا اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن سيطرة إيران على مضيق هرمز أمر غير مقبول، وقال الوزير الأمريكي خلال زيارة إلى روما تزعم إيران حاليا أنها تملك الحق بالسيطرة على ممر مائي دولي، هذا أمر غير مقبول يحاولون تطبيعه. إلى ملف آخر، شنت روسيا وأوكرانيا هجمات متبادلة اليوم الجمعة رغم وقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو من جانب واحد لمدة يومين بالتزامن مع احتفالاتها بذكرى النصر على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. في الأثناء أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم أن كييف تعاني من نقص في صواريخ الدفاع الجوي في أعقاب الحملة الهجومية واسعة النطاق والتي شنتها روسيا في فصل الشتاء، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه لمواجهة مزيد من الضربات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في أخبار العالم أيضا، طمأنت منظمة الصحة العالمية إلى أن خطر تفشي فيروس هانتا في العالم منخفض جدا بعدما ظهر هذا الفيروس على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي وأودى بحياة 3 ركاب. هذا وقال المتحدث باسم المنظمة العالمية للصحفيين في جنيف إنه فيروس خطير لكن فقط للشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى منخفضا كثيرا. هذا وغادرت السفينة MV هانديوس التي أصبحت محور اهتمام عالمي خليج برايا في الرأس الأخضر يوم الأربعاء متجهة إلى أرخبيل جزر الكناري الإسبانية حيث يتوقع وصولها يوم الأحد. إلى هنا ختام هذه الجولة المسائية، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: كم مستانسين ويانا على 1-0.

0: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: الخليجية 1009.
3: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
4: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها، واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
5: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
4: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض. تأثير والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوالة. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
3: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
6: هذا إمام الطموحات، الأمامية، وبالغ المستحيل، وصانع الفارق.
5: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
4: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
3: ولنردد شعرا وفعلا.
4: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
5: نفديك بالأرواح يا وطن،
3: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 25 40 المنامة 27 33 الدوحة 27 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 38 أما الكويت 27 34 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009. جديد على الخليجية.
2: على الخليجية.
0: الأغنية يقول براشد من أشعار
3: فزاع،
0: ألحان
3: فايز السعيد،
0: غناء
3: حسين الجسمي،

0: يقول أبو راشد من أشعار فزاع.
1: أشعار على الخليجية.
2: أشعار.
1: أشعار
2: على الخليجية.
3: أحسب إني قبل عرفك صبور وقصاوي، لين وردني غيابك إحداد على سنة.
4: لين وردني غيابك إحداد على سنة.
3: فالتك ملك يد ولاحقك بالمناوي، هذا هو الجنون اللي يقولون عنه. كنت في الأرض صعب شلون وانت السماوي، عدنا بك نهارا في حنة ورنة، ويلهم كيف ما راعوا شعور الهواوي، ما درون فيه نار وما درون فيه جنة.
2: على الخليجية
0: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: تصيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائماً في أكثر.
2: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: كن واقعي من أشعار فزاع.
1: بودكاست استكانة.
2: نحن طبعا طبيب طوارئ، عندنا سيارات أطباء موجودين في الميدان.
3: أطلب يجيني دكتور
2: هنا
3: سيارة الدكتور أو سيارة العناية المركزة المتنقلة، شو الفرق بينها وبين السيارات الثانية البدائية؟
2: يمكن بعض الأجهزة اللي اليوم نحن نستخدمها في البداية، يمكن نحن كنا نحط أجهزة الانعاش القلب الرئوي الأوتوماتيكي في السيارات المتقدمة اللي كانت عندنا في العناية المركزة. اليوم أمانة كل سياراتنا عندنا هالأجهزة الموجودة، على أساس أن نحن نقول الستاندر أو المعايير اليوم موجودة وموحدة وهي متخدمة. نوعية الأجهزة اللي موجودة في السابق، خلينا نقول اليوم ركز على السيارة، اليوم نحن تركيزنا أمانة على البشر وعلى النوع التخصص اللي موجود والتدريبات والتعليم اللي موجود وإمكانيات اللي اليوم يقدر يقدمها للمريض المصاب في مختلف الحالات اللي موجودة. نحن كبروتوكول معين أن سيارات الإسعاف العادية على سبيل المثال يوصلون لبلاغ معين عند ألم في الصدر، تتضح أنه والله مثلا من خلال معاينة الشخص المبدئي الشخص هذا عنده ذبح صدري أو داخل في سكتة قلبية، خلال هالفترة يتم طلب دعم اللي هي العناية المركزة. العناية المركزة عندنا 6 سيارات عناية مركزة موزعة في إمارة دبي استراتيجيا وجغرافيا، بحيث ان اليوم نحن نقدر نستجيب لهذه الحالات. الكادر البشري اللي اليوم اللي موجود في سيارة العناية المركزة عنده اليوم امكانيات صلاحيات ادوية وعقاقير معينة ممكن يقدمها اكثر عن المسعف العادي.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضه. هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
2: مجد العالم.

0: شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا، احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: 1009 الخليجية.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يقول عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البعاد، والشعر محبوب وبيوت أهلي أحبيبه. مالي أرى مدعينك يا شعر في ازدياد، هل أصبحت ساحتك يا شعر متسيبة؟ والحبكة اللي معانيها تجر الفواد، صاير لها وقت على سماعة متغيبها،
2: على سماعة متغيبها.
1: إلى جماهير شعري من جميع البلاد، شعركم الظن منكم فيها ما خيبه، سافر يعانق نسيم البرد في كل واد، البرد بيني وبينه صحبتنا طيبها. ويا شاعر في شعرك أوصيك، فالاجتهاد اختر من ابكار فكرك والتدعى ثيبها. ووصي المنتقد لو حبذا الانتقاد، تكون نظراته فكره ما هي قريبة. ولينتقد من نصوص الشاعر اللي أراد، لكن يعيب نصوصه ما هو يعيبه. نحتاج للنقد حاجة ترضنا للسماد، لو كان ريحة نتل منابته طيبة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
3: أشعار فزاع على الخليجية.

طبقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: خلف فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب عجيب عجيب. يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر، الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 25 40 المنامة 27 33 الدوحة 27 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 38 أما الكويت 27 34 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية. الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فؤاد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من الفرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساها وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل أروح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: كانت الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
4: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
5: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من 1 إلى 17 مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
6: حول راتبك واربح بقوة.
7: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: اليوم ما راح تلاحظ هالمنظومة الإسعافية المتكاملة إلا في دولة الإمارات.
2: في حالات الطوارئ يعني المريض ما يقدر يعرف عن نفسه، ما تفكرون مثلا تستخدمون تقنيات التعرف على الوجه مثلا أو شيء من هذا القبيل عشان يكون في السرعة في عملية الإنقاذ؟
1: نحن أمانة تعاوننا مع دار العام الإقامة وشؤون الأجانب، وأشكر طبعا سعادة الفريق محمد المري على تعاونه. تواصلنا وياه بالتليفون وقلنا له ابو احمد نحن نبغى تعاون الفريق اللي بيننا وبين الفريق اللي عندكم بحيث نقدر نسوي تجربه معينه، وقدمنا هاي التجربه في معرض من المعارض الموجوده في مارك دبي بحيث ان هي تجربه، بحيث ان اليوم نقدر اليوم في المستقبل مثل ما تفضلت اخوي كيف نقدر نستخدم اليوم استخدامات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه او البصمات الموجوده اللي بايومتريك في عمليه تعريف المريض المصاب. نحن اقل عن 5%.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. حذروها من جنون أهل الهوى، واجبروها عن حكي نقادتي، عن سعادة خافقي قلولها أنها كانت سبب سعادتي. صارت الفرحة لها عادة، وأنا الحزن والهم صارت عادتي. المدينة من بعد هجرانها أظلمت، والشوق هز إرادتي. ذكريات الحزن في جدرانها، دمعة الحرمان فوق وسادتي. آه من ظلم المحبة وأهلها، سجلوا يا أهل الغرام إفادتي. وآه من حسادتي من بعدها، كيف عذري كيف من حسادتي. واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: اسمع، مستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: الأثير.
1: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
2: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
1: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
4: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو، ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.

0: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
1: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروا أهلنا على ما هم فيه من ما يقصوا، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك. محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
0: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد
3: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 25، 40، المنامة 27، 33، الدوحة 27، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 38، أما الكويت 27، 34، وأخيرا الرياض 26، 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: صابر على مر الليالي والأيام، لو حسرتي في القلب شبت حطبها، عطيت ما بيدي وعوت من لام، وانا سما وانا سما ما جف ما طر سحبها، خذلتني وانا القوي قلب وعظام، شايف ودايس من ظروفي لهبها، ما انته بأول كسر لأول خصام، في دنيا جاسيت فيها عجبها، لكن جرحك غير يا غير لا نام، ياني بوقت الروح فايض تعبها، حاول حاول يعديها لك القلب ما رام، يا غلطة اللي ما تأنى وحسبها، جف الكلام ولا بقى حبر وقلام، يا أقرب الناس لي يا أحبها، طفيت فيني شموع ما كانت تنام، بسمة ما هو بيحد مر وسلبها، ويا صاحبي يا صاحبي لو يوم جيتك في الأحلام، صدق طيوفي واشتياق جلبها، وان شفتها تبكي ترى ترى ما هي وهام، هذه الحقيقة زادها مع شربها.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين، حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع، والسؤال أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي، انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك، الفرص لا تأتي مرتين، أحجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
4: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة، حمل تطبيق جوتشات الآن.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: الإماراتية 1009. جديد على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: الأغنية يقول براشد من أشعار فزاع، ألحان فايز السعيد، غناء حسين الجسمي.

يقول أبو راشد من أشعار فزاع. شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا، احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: بودكاست استكانة.
1: صرت أمريكا وشفت التجربة الإسعافية عندهم هناك، شو الاختلاف اللي بينه وبينهم؟
2: اليوم خلينا نقول على مستوى الصعيد العالمي في تجهيز سيارات الإسعاف، أقدر أنا أكد لك اليوم نحن كمؤسسة بيئة خدمات إسعاف

0: كل سيارات الإسعاف اللي عندنا سيارات مجهزة بكل الأجهزة وكل معدات طبية المتقدمة. في أمريكا يمكن ما شفنا هذا الشيء، عندهم نوعين من سيارات الإسعاف، عندهم سيارات إسعافات بسيطة وعندهم سيارات إسعاف متقدمة. نحن هني لله الحمد بتوجيهات اليوم الحكومة الرشيدة أن اليوم نكون أفضل عالم، كل سيارات الإسعاف فيها كل أحدث الأجهزة والمعدات الطبية. اليوم ما نعتمد فقط على السيارات، اليوم التعليم والتطوير والتحسين موجود والتركيز موجود على الكوادر التخصصية. نفوض لهم بعض الصلاحيات اللي موجودة، نمكن لهم، ندربهم، نعلمهم، وكذلك نرسلهم خارج دولة الإمارات للاطلاع على أفضل المنصات، للاطلاع على أفضل المعارض، المؤتمرات وحضور المؤتمرات للاستفادة من هذه التجارب، ومن ثم جلب هالاستفادة إلى دولة الإمارات ونشوف شو اللي اليوم يتكيف معنا في دولة الإمارات، بحيث أن نحن ما نقلد شخص أو جهة معينة، لا، اليوم نحن نحدث ثورة إسعافية جديدة في على مستوى العالم.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: لا شفتني ضايق وهل الدمع وابكي باقتناع، لا تحزنك عيني ولا تشرح على دمعاتها، أنا فقط حبيت أدربها على يوم الوداع. أحبابنا قاسين والأيام هي عاداتها، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع، لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو أكذب وأتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها، حتى خفوقي لو يقول إنه على بعدك شجاع، ساعة فراقك مستحيل أن يحتمل لحظاتها. كل ما نظرت لرمش عينك جيت لأمرك بانصياع، تقول كأن الجاذبية فيها دبك ثباتها، بشبع عيوني من عيونك شوف قدر المستطاع، علو عساها تكتفي بالشوف من لذاتها. من قبل عرفك كان شعري من ضياع إلى ضياع، والحين يمشي بس لعيونك على مرضاتها، لو ما ذكرتك في قصيدي صار شعري في صراع، دفاتري تبغيك تتواجد على صفحاتها.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio rsvp.com.

0: الخليجية 1009.
1: محمد بن راشد آل مكتوم صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
2: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب يا ذا البعيد القريب الليل لا زال عابر.
1: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.
3: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، ويجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة الجوع يوم أن علي الضاق صدري، وسيدي الإذا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق، الليلة جلها المخيف المخبر ارتاده. يا نوخذها لو من أحصانك تحل وثاق، بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول اللي يشتاق، والنفس لها الهواها دوم ودانا.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: روسيا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
2: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

0: أطبخ لك شكرا لكم.
1: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
2: تعال تعال يا وجه السعد واشطب على الوجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض، يا أيها تدري لبيك أنت وش يا أيها. تعال تعال يا وجه السعد واشطب على وجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض، يا أيها تدري يا لبيك أنت وش يا أيها. ما انت بزي الناس واكتبها لك بخط عريض، تبغيني أحلف لا ورب البيت ما انت بزيها، يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض، النفس تندب حظها والعين تبكي حيها. من عوضك من عوضك اليا فقدتك وان وجد كيف استعيض، وانت النهار وشمسه شجرة غلاي وفيها، هاجرت واصبح زولك في عيني يهاجرني وميض، يا أول جروحي دخيل الله من تاليها، أحيا على وصلك وموت في كل برد وكل قيض، تضمى مشاعر خاف قيلك وانت سبت ريها، لبيك يلي من عشقتك قمت أحس اني حضيض، يا مغوي نفسي ونفسي غايبة من غيها، أنا أدري إن كل الليالي سود والأيام بيض، دامك معي ما همني في كثرها وشويها.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
1: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروه أهلنا على ما هم فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل
0: البلد. قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
3: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآباهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: تسمح تسمح تسمح أثقل عليك بزحمة أشواقي، ضيقت بالقلب شوف وفاضت عروقي، من زود ليلك ليلك بليلك ضجت أعماقي، خذ كل ليلك وعطني منك حقوقي. يا طيب النفس يا من تسكن أفاقي، مالك من النفس غير المنزل الفوقي، لي من نزلت معلوقي شرهت أحداقي، ولي من نزلت بعيوني شره معلوقي، ما طاعن المرضعات يفكن وثاقي، يوم لقن فيك بعد غروبي شروقي، ما تسمح مروتي ولا تسمح أخلاقي، أرضى بغيرك ولا يسمح بعد ذوقي، ما دام لي يوم واحد في العمر باقي، تظل بين البشر للموت معشوقي. كل ما تأملت كل ما تأملت ماضينا ماضينا على أوراقي، عليك يا ريت بعد الآه
1: بعد الآه
2: طاروقي. تسمح تسمح تسمح أثقل عليك بزحمة أشواقي، ضيقت بالقلب شوق وفاضت عروقي.
0: على الخليجية.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كل زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوية اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
2: شاعر وشعري وارثه ورثه من ساس، أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
3: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
2: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوالة. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود وإرادة.
1: وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
4: هذا إمام الطموحات
2: الأمامية، وبالغ المستحيل وصانع الفارق.
3: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
2: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
1: ولنردد شعرا وفعلا.
2: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
3: نفديك بالأرواح يا وطن،
1: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
2: مجد العرب.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافه والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل القليل، واصبح الشوق مله كان لجل القليل، كل ما الليل رد ذكر هالي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شلة ضبي طرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلي فعله مثل وجه زميل، له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمر يميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربة المستحيل، قربة المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.
1: حتى

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: واللي يا عين ريمنا يفله قناص، يا بعد من عرفته واغلى واحب، ما الغصن سكن فيها الهوى مخلاص، لو تقول الوداع بصوتك الناحب ينطحن حب روس عزمها عواص، بينما روسنا ما زال فيها حب أنت غالية، وعذال الوصال أرخاص لجل عينك عليهم كلهم ساحب، لك مكان وراء وجه الحنايا خاص، ما صابه لغيرك صدري الراحب، فيه بيت انكتبه إنسان فيها خلاص، واذكره يوم تقفي والزمن شاحب، قنبلة أدت المقتل 3 أشخاص قد يعادل خطرها صدت الصاحب، قد يعادل خطرها صدت الصاحب.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: قطع دابر ظنوني مشرق النور ومغيب النور. مرور سنيني أكثر ما تعلمته من سنين. يا كم مرة الصباح وخبي في خايع منطور، وكم مرة الظلام وضيع ميدين يدين. حروب الذاكرة ما ترحم من المنسي ولا المذكور، يسلم من غثاها عشقة بين الشرايين. لو أحلف بالثلاثة من الزعل وقفي ثلاثة شهور، يوديني لها شيء على روحي يوديني ومر السور، واثنى صار يعرفني حمام السور. ما باقي إلا اللي مريت من تحته يناديني. على الشباك شرها من نسيم ووردة وعصفور. يكفيهم عبورك بس أنا ما هو يكفيني. على الخياط شرهات النظر يلعاد كالمزروع، من اللي حط يده بين غاية عيني وعيني. شبيهتها في الأرض النايلة فردية بن عمور، اسناد ولامشت كانها تشل الرجل من طين. تزايد زينها يوم المنافس كبرية وغرور، بعد فازت عليها بكرة عيار القحاطي. وبنج خدب صديق ويارد الحلوة بدون شعور، وسلطنة المراكز ما لها غير السلاطين. وأنا عذري معي معذور ولا ماني معذور، حزاوي خاطري وأحلها من بيني وبين.
0: على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة تتحسر على العشرة عدد شعرك بعد ما روح وتتحسر على العشرة عدد شعرك

0: بكرة تتذكر، تعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة. بسيط بسيط.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: يا مهرة العام، لا والله غديتي فرس، ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل، العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل، استغربتك الكنايس حس مشيك جرس، واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل، جندلتي القلب والعاشق طويل المرس، حي ولكن تركتي في المحاني قتيل، من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس، والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل، ما كني العاشق اللي في زمانه درس، وما كني إلا من أسباب المحبة هزيل، حلفت معشق مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء والخليل، دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي مواجه وضاع الدليل.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع